وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا

0: تستمعون للأولى راديو دلتا.
1: تبدأ الآن الحصة الأولى في مدارس وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم.
0: تستمعون للأولى إذاعة دلتا.

0: الساعة الآن 8:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارة أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنيات OLED ونانو سيل، صورة أكثر ذكاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. يا صباح البن، بن الكابوس.
4: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
5: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: بطاطس رينجو.
1: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: Hey, welcome to our shop.
3: Do you have excellent sports clothes?
2: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
3: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
2: Oh, really? Where is that school?
3: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
2: Oh, really? Is it a good school?
3: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
2: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
3: Yeah, you can.
2: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
3: It's on 50 Meter Street in Babos.
2: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
4: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية. حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50 مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286. واتساب: 77-250-3250.
5: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7-30-20-24. العنوان: خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
6: مين بيحب

0: 0 99 99 719.
1: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه، انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
2: مدارس مجد الحضارة ترحب بكم وتفتح أبوابها للعام الدراسي الجديد، لتصافح عقول أبنائنا الطلاب بمميزات تعليمية تواكب الطموح والمستقبل.
3: مدارس مجد الحضارة.
4: تمهيدي،
5: أساسي،
2: ثانوي.
6: المركز الرئيسي الخاص بالبنات، عطان خلف مجمع عطان الطبي. هاتف 0141-43-96. موبايل 773-031-391.
2: الفرع الخاص بالبنين، حدة جولة المدينة جوار قاعة القمة. هاتف 0141-119. موبايل 779-637-771.
7: مدارس مجد الحضارة،
4: علم ومهارة،
8: علم ومهارة.

0: just found it.
1: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة، 2- القيادة في خطوط السير السريعة، 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة، 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير، 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة، 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية، 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية، 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.

0: أصبحت.
1: يا صباح الخير، يا صباح الورد،
2: صباح الخير وكل الخير يهدي لك صباحا.
3: أصبحت
4: صبح مغطى ونعم،
5: كوكتيل صباحي مسلم،
6: اقتصاد،
5: ترفيه، قضايا اجتماعية،
6: رياضة،
5: خواطر، وزراعة،
6: وتواصل مع الجمهور.
4: أصبحت
1: يا صباح النور والعافية.
3: اسمعونا
5: وتابعونا
6: في الفترة الصباحية.
5: أصبحت
4: أصبحت فترة صباحية تأتيكم من السبت إلى الخميس عدا الأربعاء من الساعة 8:30 حتى 10:30 صباحا على إذاعة دلتا 101.7.

أسعد الله صباحكم بالخير المستمعين الأعزاء أينما كنتم متابعي أثير إذاعة دلتا على ترددنا 101.7 وفترتنا الصباحية اليومنا هذا الأحد 13 من شهر محرم الحرام 1448 الهجرة الموافق 28 من شهر يونيو 2026 للميلاد. صباحكم خير، صباحكم محبة، صباحكم تفاؤل بالقادم الأجمل بإذن الله.

0: طيب الله صباحكم بكل خير متابعين راديو دلتا FM 101.7 وأصبحتوا بكل الحب في يومنا هذا يوم الأحد صباح الهمم التي تعانق السحاب ولا ترضى دائما بغير القمم. في كل خطوة تخطوها اليوم نحو حلمك هناك أبواب من التيسير تفتح لك. تفاؤل بقوة، اعمل بشغف لا ينطفئ، والطريق إلى النجاح مفروش بالثقة بالله أولا ثم بقدراتك التي لا حدود لها أبدا.
1: كل صباح يمنحنا الله صفحة جديدة فلا تملأها إلا بما يليق بقلبك. ازرع خيرا وابتسم وأحسن الظن بالله، فما دام الصباح قد أشرق فالأمل ما زال حياً.

0: عزيزي المستمع، دع نسمة الصباح تمحو كل ألم يسكن قلبك، وابدأ صباحك بابتسامة في فنجان قهوة، ودع الحياة تشرق بألوانها الزاهية لتفتح لك نافذة الأمل.
1: للصباح لغة لا يفهمها إلا أصحاب القلوب المشرقة، لغة عنوانها الأمل، رسالتها أن كل يوم فرصة جديدة. ومن هنا عبر دلتا اف ام نحييكم بأطيب التحيات، ونتمنى لكم صباحا يليق بأحلامكم ويقودكم إلى كل نجاح. أحلى الأوقات بس على الدلتا.

0: is Radio Delta.
1: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. هي صباح البن. بن الكابوس.
2: ليش مش شاي الكابوس؟
3: ها؟ لا البن هو
2: بن. وليش مش شاي؟
3: لأن هذا الإعلان مخصص لبن الكابوس.
2: وليش مش شاي الكابوس؟
3: يا صباح البن شوف حلوة.
2: لا لا لا
3: شوف شوف كيف
2: يا صباح الشاي.
3: لا تحاولش
2: حلوة.
3: صباح البن أحلى.
2: شاي الكابوس.
3: بن الكابوس
4: أحلى طريقة تحضير بيض عيون مع فاصوليا كابوس الحمراء. نضع البصل مع الزيت مع الطماطم، نكسر البيض لكن برفق حتى لا يسيح صفار البيض. يتم توزيع البيض على الطماطم بدون تقليب. نضع الملح والفلفل الأسود، نغطي البيض على نار هادئة إلى أن يبدأ بالاستواء، ومن ثم نضع الفاصوليا على البيض ونرش المزيد من الفلفل الأسود والفلفل الأخضر والملح ونغطي إلى أن يطهى جيدا. يقدم ساخنا مع الخبز. وصحة وعافية مع بقوليات الكابوس. مجموعة الكابوس.
5: طالعة نازلة طالعة نازلة، ساعديهم على تقوية عظامهم مع نيدو واحد بلس المعزز ب 48% من احتياجاتهم اليومية لفيتامين دال، واحمي رحلة استكشافاتهم.
6: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
7: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل الآن باقات مزايا فورجي بحلة جديدة وبأسعار تبدأ من 300 ريال فقط شاملة للضرائب. اشترك الآن واحصل على دقائق اتصال ضمن الشبكة ورسائل نصية لجميع الشبكات المحلية ونت 4G مع ميزة الرصيد التراكمي. باقات مزايا 4G متنوعة وبفترات صلاحية مختلفة. مزايا 24 ساعة، مزايا 48 ساعة، مزايا الأسبوعية ومزايا الشهرية ومزايا ماكس. للاشتراك في إحدى باقات مزايا 4G اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. ولمزيد من المعلومات أرسل مزايا 4G إلى 123 مجانا. مزايا 4G خليك دائما متصل.
8: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
9: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 785777775.
10: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
11: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته، وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.

0: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
1: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
0: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية،
1: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومه، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال،
0: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
1: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
0: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
1: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والآي سي دي إل لجميع الطلاب.
0: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50 تقاطع شارع 0 أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-119-119، واتساب 730-509-509، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
2: أحلى لحظة باليوم لما يتقدم الكيك من راما كيك، كل قطعة لها حكاية، طعم زبدة أصلي، كريمة خفيفة وتصميم يخطف العين. أعياد، مناسبات، أو بس عشان تدلع نفسك، أطلب راما كيك الآن 770-316-211، لأن الفرح يستاهل الأحلى.
3: مين بيحب الرسم؟
4: أنا.
3: مين بيحب يسمع حكايات؟
4: أنا.
3: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
5: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
6: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
7: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
8: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
7: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
8: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 770-110-770 أو 777-921-435.
9: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحياة، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها.
10: مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة.
9: مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية،
10: بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة ومرافق متطورة.
9: مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة،
10: برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح، إلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة.
9: مدارس سهيل اليمن، الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة،
10: مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة،
9: برنامج صعوبات التعلم، ديسلكسيا،
10: برنامج الرياضيات الذهنية،
9: أكاديمية الخط العربي،
10: برنامج الطالب المعلم.
9: مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد.
10: الأصبح الجديد، شارع بيحان، 775-620-150 أو 01-620-150.
11: Just found it.

إذن سامعينا الكرام، وصلنا وإياكم إلى فقرة أحوال الطقس المتوقع خلال يومنا هذا، يوم الأحد 27 من شهر يونيو 2026 للميلاد. إذن سامعينا الكرام، بداية من التنبيهات والتحذيرات التي يصدرها المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر.

إذن بداية من التنبيهات والتحذيرات، ينبه المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر الإخوة المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من جريان السيول في الشعاب والوديان وعدم التواجد في ممرات السيول وبطون الأودية. كما ينبه مرتدي البحر والصيادين وربابنة السفن من اضطراب البحر وارتفاع الموج في باب المندب والشرق خليج عدن والسواحل الجنوبية والشرقية وأرخبيل سقطرى. إذن إلى درجات الحرارة والطقس المتوقع في يومنا هذا. البداية من العاصمة صنعاء، درجة الحرارة العظمى 32 درجة، أما الصغرى 15 درجة، وحالة الطقس صحو إلى غائم جزئيا مع وجود أمطار متفرقة. في الحالمة تعز، العظمى 33 درجة والصغرى 20 درجة، وحالة الطقس صحو إلى غائم جزئيا مع تشكل سحب رعدية. إلى مدينة العلم والعلماء، ذمار 27 درجة للعظمى و11 درجة للصغرى، وحالة الطقس صحو إلى غائم جزئيا مع وجود أمطار رعدية. في إب الخضراء 30 درجة للعظمى و17 درجة للصغرى، وحالة الطقس صحو إلى غائم جزئيا مع أمطار رعدية. وإلى سلة اليمن الغذائية، صعد 34 درجة للعظمى و16 درجة للصغرى، وحالة الطقس صحو إلى غائم جزئيا مع أمطار متفرقة. إلى الضالع، العظمى 34 درجة والصغرى 21 درجة، وحالة الطقس صحو إلى غائم جزئيا مع أمطار متفرقة. في مدينة الضباب، المحويت 30 درجة للعظمى و18 درجة للصغرى، وحالة الطقس صحو إلى غائم جزئيا مع وجود أمطار رعدية. في عمران، 31 درجة للعظمى و14 درجة للصغرى، وحالة الطقس صحو إلى غائم جزئيا مع أمطار متفرقة. وفي أعالي القمم، في جبل النبي شعيب 26 درجة للعظمى و9 درجات للصغرى، وحالة الطقس صحو إلى غائم جزئيا مع أمطار متفرقة. إلى حجة، 31 درجة للعظمى و22 درجة للصغرى، وحالة الطقس صحو إلى غائم جزئيا مع أمطار رعدية. إذن انتقالا إلى البيضاء، 33 درجة للعظمى و16 درجة للصغرى، وحالة الطقس صحو إلى غائم جزئيا مع تشكل سحب ممطرة. في ريمة، العظمى 25 درجة والصغرى 18 درجة، وحالة الطقس غائم جزئيا مع أمطار رعدية. وفي مدينة الدان الحضرمي، سيئون 43 درجة للعظمى و27 درجة للصغرى، وحالة الطقس صحو إلى غائم جزئيا مع تشكل سحب ركامية. في عتق، 39 درجة للعظمى و27 درجة للصغرى، وحالة الطقس صحو إلى غائم جزئيا مع أمطار رعدية. وفي العاصمة السبائية، مأرب 41 درجة للعظمى و27 درجة للصغرى، وحالة الطقس صحو إلى غائم جزئيا. في البقعة، 42 درجة للعظمى و27 درجة للصغرى، وحالة الطقس صحو إلى مغبر نسبيا. وفي محافظة الجوف، 41 درجة للعظمى و25 درجة للصغرى، وحالة الطقس صحو ومغبر نسبيا.
في ثغر اليمن الباسم عدن العظمى 37 درجة والصغرى 30 درجة وحالة الطقس غائم جزئيا مغبر نسبيا. إذن إلى المكلا 36 درجة للعظمى و29 درجة للصغرى وحالة الطقس صحو إلى غائم جزئيا مع وجود أمطار متفرقة. انتقالا إلى عروس البحر الأحمر الحديدة العظمى 37 درجة والصغرى 32 درجة وحالة الطقس صحو إلى غائم جزئيا مع سحب ممطرة. إلى جزيرة المعجزات قطرة اليمنية 35 درجة للعظمى و27 درجة للصغرى وحالة الطقس صحو إلى غائم جزئيا مع أمطار متفرقة. إلى الغيضة 32 درجة للعظمى و26 درجة للصغرى وحالة الطقس صحو إلى غائم جزئيا مع أمطار متفرقة. وفي زنجبار 40 درجة للعظمى و29 درجة للصغرى وحالة الطقس صحو إلى غائم جزئيا مع تشكل سحب ركامية. في المخا 38 درجة للعظمى و31 درجة للصغرى وحالة الطقس صحو إلى غائم جزئيا مع تشكل سحب ممطرة. إذن وأخيرا في محافظة لحج 41 درجة للعظمى و29 درجة للصغرى وحالة الطقس صحو إلى غائم جزئي. Anytime, any place. Radio Delta, number one, that station. إذن كانت هذه هي درجات الحرارة والطقس المتوقع لبعض المدن في طبعا يومنا هذا يوم الأحد 28 من شهر يونيو 2026 للميلاد.

0: الساعة الآن 9:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
0: تقنية لينار كولينج
1: وتقنية دور كولينج
0: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
0: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
0: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
0: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
0: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة.

0: مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد.
1: الأصبح الجديد، شارع بيحان، 775-620-150 أو 01-620-150.
2: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
3: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
2: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
3: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
4: ماشي كل يوم؟
5: أيوة،
4: لازم تأخذها كل يوم.
5: أيش هي؟
4: شواية وبروست كل يوم. أجمل وألذ الأصناف. قسم الدجاج: دجاج فاحم وبروست ومضغوط وشواية.
6: قسم الإدامات: مشكلات وسلتة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
7: يا طعمة
4: شواية وبروست كل يوم. العنوان: حد المدينة، شارع 0، جولة المصنع. تليفون 775-8-4-8-4-60. شوية وبروس كل يوم، تذوق معنا.

ورثي العاشق خضر مبلبل مشغول بأمر الحب والتصابي مسكي لا فك الهوى.

0: Radio Delta. بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
1: صباح الخير
2: يا صباح الأنوار،
3: طيب الله صباحكم،
4: أسعد الله صباحك،
1: وطيب الله صباحك،
5: يا صباح الرضا،
1: يا صباح، يا صباح الخير،
6: يا صباح الفل،
0: يا صباح البن، بن الكابوس. ابدأ يومك بكوب نسكافيه ريد ماج، نكهة غنية ومذاق قوي، محضرة بحبوب قهوة نقية 100% ومحمصة إلى درجة الكمال لتلك اللحظات التي تسبق زحمة الصباح. نسكافيه ريد ماج، قهوة مثالية محمصة بعناية لأجمل لحظات الصباح.
7: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
8: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
7: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
9: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيد وحتى الإعدادي، بقسمين عربي وإنجليزي، أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى، تابعي أداؤه واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
10: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل،
11: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
10: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة،
11: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات،
10: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري،
11: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر،
10: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب،
11: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية،
10: التهاب وتليف الكبد،
11: معالجة أسباب تأخر الإنجاب،
10: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي،
11: علاج البواسير،
10: علاج البهاق والبرص.
11: العنوان: بيت بوس جوار مجمع العرب.
10: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
11: الباحث خليل، الباحث خليل للطب البديل، للطب البديل.
12: Hey, welcome to our shop.
13: Do you have excellent sports clothes?
12: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
13: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
12: Oh, really? Where is that school?
13: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
12: Oh, really? Is it a good school?
13: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
12: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
13: Yeah, you can.
12: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
13: It's on 50 Meter Street in Babe Bows.
12: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
14: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50 مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286 واتساب 77-250-3250.

0: ابتسامتك سر ثقتك. وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة خبرة وثقة.
1: مين بيحب الرسم؟
2: أنا.
1: مين بيحب يسمع حكايات؟
2: أنا.
1: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
3: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
4: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
5: يوه، مطعم الحلواني التركي.
6: الحلواني الذي نعرفه؟
5: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
6: نعرفه من زمان،
5: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
6: دجاج الحلواني من زمان،
5: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
6: طعيم من زمان،
5: أسماك وجمبري بجميع أنواعها
6: وبروست مكبلات بجميع أنواعها
7: من زمان.
6: حلويات وبيتزا ومعجنات
5: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح
7: من زمان.
5: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
6: العنوان شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي. تليفون
5: 772-238-378.

0: بالشهداء العظماء بدمائهم الزكية شعرنا بالعزة على شرف هذا فضل الله يؤتيه من يشاء.
1: الشهداء لن يفيهم حقهم كل الكلام والتبجيل، لكن يكفي أنهم في ضيافة العزيز الجليل، من صدقوا معه فصدقهم وأكرمهم وإليه رفعهم، وعلى سائر الخلق مع الأنبياء والأصفياء زادهم شرفا وتفضيلا.

0: الساعة الآن 12:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنيات OLED ونانو سيل، صورة أكثر لقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا. خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: بطاطس رينجو.
1: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحنايا، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الوردة من الذبول وأن نعطي الكلمة معانيها. مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة. مدارس سهيل اليمن، تمهيدي أساسي ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية، بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة، ومرافق متطورة. مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة، برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح وإلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة. مدارس سهيل اليمن الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة، مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة، برنامج صعوبات التعلم ديسلكسيا، برنامج الرياضيات الذهنية، أكاديمية الخط العربي، برنامج الطالب المعلم. مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد. العنوان: الأصباحي الجديد، شارع بيحان. للتواصل 01-620-150 أو 775-620-150.
3: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
4: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
3: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية.
4: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومه، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال.
3: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية، وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
4: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
3: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
4: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والآي سي دي إل لجميع الطلاب.
3: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى، شارع 50، تقاطع شارع 0، أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-11-9119، واتساب 7305-0950 أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
5: مين بيحب الرسم؟
6: أنا.
5: مين بيحب يسمع حكايات؟
6: أنا.
5: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
7: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
8: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
9: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
10: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
9: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
10: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
11: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه، انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط سائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرض

0: الهجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية. تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء، والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
1: تستمعون للأولى راديو دلتا. تستمعون للأولى راديو دلتا.

أخوة الإيمان في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وأعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: is Radio Delta.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
2: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
3: للسفرة قمر رز دعوات، الفرق يبين بعد الطبخ.
4: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
5: مدارس اليمن الوحدوية The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي. تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم.
6: العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.

0: أحلى لحظة باليوم لما يتقدم الكيك من راما كيك. كل قطعة لها حكاية، طعم زبدة أصلي، كريمة خفيفة، وتصميم يخطف العين. أعياد، مناسبات، أو بس عشان تدلع نفسك، اطلب راما كيك الآن 770-316-211، لأن الفرح يستاهل الأحلى.
1: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته، وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
2: مين بيحب الرسم؟
3: أنا.
2: مين بيحب يسمع حكايات؟ مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
4: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
5: روضة سويتي باي، من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
6: You just found it. Radio Delta.
7: اليوم مسؤولية علينا دينية أمام الله أن نفير، أن ننفر، وأن تكون حالة النفير حالة عامة.
8: جميعنا دون استثناء مخاطبون بواجب التصدي للعدوان الغاشم في شتى الجبهات، وإثبات حقيقة أن اليمن مقبرة الغزات.

0: الساعة الآن الواحدة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين.
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات.
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ.
2: حكاية ريادة.
3: كل واحد فينا بيحب يشرب الشاي على طريقته، بالفنجان، بالكاسة، مع النعناع، مع الهيل، مع الحليب، في المقهى، في البيت. لكن الأهم من هيك نوع الشاي. شاي الكابوس، توليفة من أجود أوراق الشاي في العالم. بأي طريقة بتحب تشرب فيها الشاي وفي أي مكان اشربوا بشاي الكابوس. في شاي عادي وفي شاي الكابوس.
4: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
5: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: بطاطس برنجو.
1: برنجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي، أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى، تابعي أداؤه واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
3: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
4: الهندسة المعمارية، الأمن السبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
3: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية.
4: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومة، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال.
3: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
4: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما على الجودة وفق أحدث المعايير.
3: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
4: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والICDL لجميع الطلاب.
3: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50، تقاطع شارع 0 أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-11-9119، واتساب 7305-0950-9، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
5: مين بيحب الرسم؟
6: أنا أنا أنا.
5: مين بيحب يسمع حكايات؟
6: أنا أنا أنا.
5: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
7: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
8: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
2: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
9: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
2: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
9: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
2: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
9: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
2: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
9: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
2: التهاب وتليف الكبد.
9: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
2: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
9: علاج البواسير.
2: علاج البهاق والبرص.
9: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
2: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
9: الباحث خليل، للطب البديل. الطب البديل.
10: لأن المستقبل تصنعه الهمم. مدارس علماء أزال حدى بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء أزال حدى، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتيليجرام.
0: الرام. العنوان: صنعاء حدا خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدا من أجل مستقبل.

0: طب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7030-20-24. العنوان: خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء، جوار صيدلية بيت الشفاء، مركز الجرموزي دنتل سنتر. جودة، خبرة وثقة.
1: مدارس مجد الحضارة ترحب بكم وتفتح أبوابها للعام الدراسي الجديد لتصافح عقول أبنائنا الطلاب بمميزات تعليمية تواكب الطموح والمستقبل.
2: مدارس مجد الحضارة.
3: تمهيدي، أساسي،
1: ثانوي.
4: المركز الرئيسي الخاص بالبنات عطان خلف مجمع عطان الطبي. هاتف 0141-43-96. موبايل 773-031-391.
1: الفرع الخاص بالبنين حدة جولة المدينة جوار قاعة القمة. هاتف 0141-119. موبايل 779-637-771.
5: مدارس مجد الحضارة.
3: علم ومهارة.
6: علم ومهارة.
0: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
7: كدنا جوعة.
8: كباب لحم،
9: كباب دجاج،
8: أوصال لحم،
10: أوصال دجاج،
11: وشيش طاووق، خيال. What is love?
7: Baby, don't hurt. كده
8: مشاوي رهيبة،
12: نكهة تركية عجيبة.
13: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك رهيبة،
14: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلواني التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حد جوار مختبرات العولقي.

0: and hot hits radio.
1: You just found it.
2: الآن ينتهي اليوم الدراسي في مدارس وروضة رؤيتي. مفهوم آخر للتعليم.
3: Radio Delta.

0: Radio Delta.
1: لا يمكن أن تصل إلى هدفك قبل أن تقوم بخطوة، ولا يمكن أن تحصد ثماراً قبل أن تزرع بذرة، ولا يمكن أن تتميز قبل أن تمتلك الخبرة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
2: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
3: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
4: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
5: Hey, welcome to our shop.
6: Do you have excellent sports clothes?
5: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
6: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
5: Oh, really? Where is that school?
6: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
5: Oh, really? Is it a good school?
6: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
5: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
6: Yeah, you can.
5: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
6: It's on 50 Meter Street in Babebaus.
5: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
7: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
8: ميدو 1 بلس الجديد الآن مع كمية مضاعفة من فيتامين دال لعظام أقوى.
9: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
10: مين بيحب الرسم؟
11: أنا.
10: مين بيحب يسمع حكايات؟
11: أنا.
10: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
12: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
13: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77 99 99 719.

0: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحياة، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها.
1: مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة.
0: مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية،
1: بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة ومرافق متطورة.
0: مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة،
1: برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح، إلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة.
0: مدارس سهيل اليمن، الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة،
1: مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة،
0: برنامج صعوبات التعلم، ديسلكسيا،
1: برنامج الرياضيات الذهنية،
0: أكاديمية الخط العربي،
1: برنامج الطالب المعلم.
0: مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد.
1: الأصبح الجديد، شارع بيحان، 775-620-150 أو 01-620-150.
2: كل يوم في هوا وانت ماشي كل يوم.
3: أيوة
2: لازم تاخدها كل يوم.
3: أي شيء؟
2: شواية وبروس كل يوم. أجمل وألذ الأصناف، قسم الدجاج، دجاج فاح وبروس ومضغوط وشواية،
4: قسم الإدامات، مشكلات وسلتة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
5: يا طعمة
2: شواية وبروس كل يوم. العنوان: حد المدينة، شارع صفر، جولة المصنع. تليفون 775-48-46. شواية وبروس كل يوم، تذوق معنا طعم الرذاق.
6: المقاعد المتبقية محدودة والرحلة نحو التميز بدأت، لا تنتظروا طويلا. مدارس زايدة الحديثة ترحب بأبنائها الطلاب وتعلن عن استمرار فتح باب التسجيل والقبول لكافة المراحل الدراسية، تمهيدي، أساسي، ثانوي. لمنحوا أبنائكم تعليما يواكب العصر وبيئة تربوية محافظة على الإبداع. اختر الفرع الأقرب إليك في صنعاء وابدأ رحلة النجاح معنا اليوم. للتواصل والاستفسار مع إدارة مدارس زايدة الحديثة على الأرقام التالية: 7206-222-70 أو 7239-688-7 أو 7228-49-86-1. مدارس زايدة الحديثة، 26 عاما ونحن في مدارس زايدة الحديثة نصنع الفرق لنستمر في تخريج أجيال تقود المستقبل. انضموا إلى رحلة نجاحنا المستمرة وكونوا معنا. مدارس زايدة الحديثة.
0: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
7: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
0: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
7: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
8: تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات. ومنها: 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة.
3: علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.

0: الساعة الآن الثانية في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG.
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنيات OLED ونانو سيل، صورة أكثر نقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: Radio Delta

0: عشرة عمر.
1: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
2: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي، بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقراء الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
3: خش خش خش خشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: بنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدارس اليمن الوحدوية The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي. تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم.
2: العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286، واتساب: 77-250-3250.
3: لجميع مشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقة مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة، دقائق مكالمات أكثر ورسائل نصية أكثر ورصيد إنترنت فورجي. تمنحك الباقة 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت فورجي. صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب، مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G، وفر وتواصل أكثر.
4: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
5: مدارس مجد الحضارة ترحب بكم وتفتح أبوابها للعام الدراسي الجديد، لتصافح عقول أبنائنا الطلاب بمميزات تعليمية تواكب الطموح والمستقبل.
6: مدارس مجد الحضارة،
7: تمهيدي،
8: أساسي،
5: ثانوي.
9: المركز الرئيسي الخاص بالبنات، عطان خلف مجمع عطان الطبي. هاتف 01-41-43-96، موبايل 773-031-391.
5: الفرع الخاص بالبنين، حدة جولة المدينة جوار قاعة القمة. هاتف 01-412-119، موبايل 779-637-771.
10: مدارس مجد الحضارة،
11: علم ومهارة،
12: علم ومهارة.
13: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل،
14: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
13: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
14: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
13: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
14: علاج القدم السكري، الغرغرينا وبدون بتر.
13: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
14: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
13: التهاب وتليف الكبد.
14: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
13: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
14: علاج البواسير.
13: علاج البهاق والبرص.
14: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
13: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
14: الباحث خليل، الباحث خليل، للطب البديل، للطب البديل.
15: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء آزال حدة بنية تربوية حديثة مواكبة، تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس. تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدة، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال.

0: وتطوير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء، الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
1: مين بيحب الرسم؟
2: أنا أنا أنا.
1: مين بيحب يسمع حكايات؟
2: أنا أنا أنا.
1: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
3: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
4: Here we play with friends
3: and learn new things every day.
4: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
5: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
6: Just found it.
7: دلتا وباس والباقي توت. شو هيدا؟

0: راديو دلتا. من حقول الأرز الشاسعة اخترنا لكم أرز التعريف، أرز ذهبي طويل الحبة وعالي الجودة لتنعموا بالمذاق الأصيل. أرز التعريف غني عن التعريف. الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 785777775.
0: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.

0: مين بيحب الرسم؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يسمع حكايات؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟ So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
2: Here we play with friends
0: and learn new things every day.
2: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
3: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719
4: لأنهم أبناؤنا هبة الخالق في الحنايا، ولأنها التربية ذرة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمة معانيها. مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة. مدارس سهيل اليمن، تمهيدي أساسي ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية، بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة، ومرافق متطورة. مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية تعليم مهارات كرة القدم والسباحة، برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح وإلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة. مدارس سهيل اليمن الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة، مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة، برنامج صعوبات التعلم ديسلكسيا، برنامج الرياضيات الذهنية، أكاديمية الخط العربي، برنامج الطالب المعلم. مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد. العنوان الأصبحي الجديد، شارع بيحان. للتواصل 01-620-150 أو 775-620-150.
5: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
6: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
5: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
6: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
4: أحلى لحظة باليوم لما يتقدم الكيك من راما كيك. كل قطعة لها حكاية، طعم زبدة أصلي، كريمة خفيفة، وتصميم يخطف العين. أعياد، مناسبات، أو بس عشان تدلع نفسك، أطلب راما كيك الآن 770-316-211، لأن الفرح يستاهل الأحلى.
7: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
8: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
7: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية.
8: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومه، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال.
7: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية، وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
8: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
7: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب، مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
8: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والICDL لجميع الطلاب.
7: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى، شارع 50، تقاطع شارع 0، أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-11-9119، واتساب 7305-0509، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
9: يوه، مطعم الحلواني التركي.
10: الحلواني الذي نعرفه؟
9: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
10: نعرفه من زمان،
9: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
10: دجاج الحلواني من زمان،
9: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
10: طعيم من زمان،
9: أسماك وجمبري بجميع أنواعها،
10: وبروست مكبلات بجميع أنواعها.
11: من زمان،
12: من زمان،
10: حلويات وبيتزا ومعجنات،
9: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح.
11: من زمان،
9: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
10: العنوان: شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي. تليفون:
9: 772-238-378.

0: just found it.
1: اليوم مسؤولية علينا دينية أمام الله أن نفير، أن ننفر، وأن تكون حالة النفير حالة عامة.
2: إن قطع دابر العدوان نهائيا ووضع حد لجرائمه الفظيعة بحق شعبنا يحتمان على الجميع في هذا الوطن العزيز التحرك لمواجهته في جبهات العزة والشرف والإباء.

0: الساعة الآن الثالثة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: Radio Delta.
4: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي، أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى، تابعي أداؤه واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
5: خش خش خش خشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: بطاطس برنجو.
1: برنجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: Hey, welcome to our shop.
3: Do you have excellent sports clothes?
2: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
3: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
2: Oh, really? Where is that school?
3: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
2: Oh, really? Is it a good school?
3: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
2: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
3: Yeah, you can.
2: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
3: It's on 50-meter street in Babe Bows.
2: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
4: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية. حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50 مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286. واتساب: 77-250-3250.
5: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان: خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
6: مين بيحب الرسم؟
7: أنا أنا أنا.
6: مين بيحب يسمع حكايات؟
7: أنا أنا أنا.
6: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
8: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
9: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
10: Just found it.
11: This is the nation's number one Arabic station. Covering this is Radio Delta. Radio Delta.

أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

Radio Delta. خش خش خش خشة قرمش قرمشة فرفش فرفشة

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: ماما أكيد الأرض نظيفة؟
3: شمي عشان تتأكدي.
4: الآن الداك الجديد المطور يخلي بيتك مطهر وريحة مرة حلوة لمدة 24 ساعة.
5: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.

0: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
1: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
0: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية. واستبشر بنتائج أول جرعة.
1: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
0: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
1: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
0: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
1: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
0: التهاب وتليف الكبد.
1: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
0: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
1: علاج البواسير.
0: علاج البهاق والبرص.
1: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
0: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
1: الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
2: مين بيحب الرسم؟
3: أنا.
2: مين بيحب يسمع حكايات؟
3: أنا.
2: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
4: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
5: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
6: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
7: كده انا جوعة.
8: كباب لحم،
9: كباب دجاج،
8: اوصل لحم،
10: اوصل دجاج،
11: وشيش طاووق خيال.
7: كده انا جوعة.
8: مشاوي رهيبة،
10: نكهة تركية عجيبة.
9: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
12: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلواني التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حد جوار مختبرات العولقي.
13: تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات. ومنها: 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة. علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك. راديو دلتا.
14: للشهداء العظماء بدمائهم الزكية شعرنا بالعزة، هذا شرف، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء.
15: الشهداء هم من لا يهمهم أقاويل وطعن الطاعنين بهم بقدر ما يهمهم أن يعيش أولئك أعزاء.

0: الساعة الآن الرابعة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنيات OLED ونانو سيل، صورة أكثر نقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا.
4: هناك وقت للرعاية ووقت للنمو ووقت نصل فيه إلى ما نصب إليه ووقت نوليه للاهتمام بالتفاصيل. نقضي هذه الأوقات كلها لننضم إليكم في الأوقات الأجمل. شاي الكابوس لأطيب الأوقات.
5: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
6: مدارس اليمن الوحدوية The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي. تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم.
7: العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
8: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدارس مجد الحضارة ترحب بكم وتفتح أبوابها للعام الدراسي الجديد لتصافح عقول أبنائنا الطلاب بمميزات تعليمية تواكب الطموح والمستقبل.
2: مدارس مجد الحضارة
3: تمهيدي أساسي
1: ثانوي
4: المركز الرئيسي الخاص بالبنات عطان خلف مجمع عطان الطبي هاتف 0141-43-96 موبايل 773-031-391
1: الفرع الخاص بالبنين حدة جولة المدينة جوار قاعة القمة هاتف 0141-111-9 موبايل 779-637-771
5: مدارس مجد الحضارة
3: علم ومهارة
6: علم ومهارة مجد الحضارة.
7: لجميع مشتركي يمن موبايل باقة 800 رسالة الجديدة من يمن موبايل لجميع الشبكات المحلية بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي بألف ريال فقط شاملة للضريبة. للاشتراك اتصل على 444 لمشتركي 4G أو على 333 لمشتركي 3G واتبع التعليمات الصوتية. مع باقة 800 رسالة راسل كل الناس. لمزيد من المعلومات أرسل رسائل إلى 123 مجانا.
8: يمن موبايل معنا اتصالك أسهل.
9: مين بيحب الرسم؟
10: أنا.
9: مين بيحب يسمع حكايات؟
10: أنا.
9: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
11: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
12: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719
13: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
14: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
13: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية.
14: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومة، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال.
13: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص. برامج معتمدة وعضو باتحاد الجامعات اليمنية والعربية وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
14: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
13: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
14: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والICDL لجميع الطلاب.
13: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50 تقاطع شارع 0 أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310 جوال 770-11-9119 واتساب 730-509-509 أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
15: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء آزال حدى بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدى فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. الرقم، العنوان صنعاء حدا خلف سوبر ماركت الجندول، تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدا من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
16: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
17: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
16: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
17: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون

0: الأقرب إليك في صنعاء وأبدأ رحلة النجاح معنا اليوم. للتواصل والاستفسار مع إدارة مدارس زايد الحديثة على الأرقام التالية 720-6-222-70 أو 720-399-688-7 أو 720-249-86-1. مدارس زايد الحديثة 26 عاما ونحن في مدارس زايد الحديثة نصنع الفرق لنستمر في تخريج أجيال تقود المستقبل. انضموا إلى رحلة نجاحنا المستمرة وكونوا معنا. مدارس زايد الحديثة.
1: Just found it. Radio Delta.

0: We'll see you soon. Radio Delta.
1: شاي الكابوس عشرة عمر.
2: شاي الكابوس عشرة عمر.
3: شاي الكابوس عشرة عمر.
4: شاي الكابوس عشرة عمر.
5: شاي الكابوس.
6: شاي الكابوس.
7: شاي الكابوس.
8: شاي الكابوس.
9: شاي الكابوس عشرة عمر. لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
10: ابدأ يومك بكوب من نسكافيه ريد ماج، نكهة غنية ومذاق قوي، محضرة بحبوب قهوة نقية 100% ومحمصة إلى درجة الكمال لتلك اللحظات التي تسبق زحمة الصباح. نسكافيه ريد ماج، قهوة مثالية محمصة بعناية لأجمل لحظات الصباح.
11: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
12: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المونتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيد وحتى الإعدادي، بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته، وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.

0: ابتسامتك سر ثقتك. وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
1: لأنهم أبناؤنا هبة الخالق في الحياة، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها.
2: مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة.
1: مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية،
2: بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة ومرافق متطورة.
1: مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة،
2: برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح، إلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة.
1: مدارس سهيل اليمن، الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة،
2: مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة،
1: برنامج صعوبات التعلم، ديسلكسيا،
2: برنامج الرياضيات الذهنية،
1: أكاديمية الخط العربي،
2: برنامج الطالب المعلم.
1: مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد.
2: الأصبح الجديد، شارع بيحان، 775-620-150 أو 01-620-150.
3: أحلى لحظة باليوم لما يتقدم الكيك من راما كيك. كل قطعة لها حكاية، طعم زبدة أصلي، كريمة خفيفة، وتصميم يخطف العين. أعياد، مناسبات، أو بس عشان تدلع نفسك، اطلب راما كيك الآن 770-316-211، لأن الفرح يستاهل الأحلى.
4: مين بيحب الرسم؟
5: أنا.
4: مين بيحب يسمع حكايات؟
5: أنا.
4: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
6: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
7: روضة سويتي باي، من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
8: كل يوم في هوا
9: وانت ماشي كل يوم.
10: أيوة
9: لازم تاخدها كل يوم.
10: ايش هي؟
9: شواية وبروست كل يوم. أجمل وألذ الأصناف، قسم الدجاج، دجاج فاح وبروست ومضغوط وشواية.
11: قسم الإدامات، مشكلات وسلطة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
12: يا طعمة
9: شواية وبروست كل يوم. العنوان حد المدينة، شارع صفر، جولة المصنع. تليفون 775-48-64. شواية وبروست كل يوم، تذوق معنا طعم اللذاق.
13: ما هي كل هذه الرسائل؟
14: هذه حق المجموعات اللي في الواتس.
13: أمانة وريني، يعجبني أبصر المجموعات وخاصة اللي فيها ملابس ماركات.
14: معك مجموعات فيها حاجات من اللي تشتي، تعالي شوفي ولا أقول لك شرسل لك للخاص.
13: هذه البدلات أنيقة من ماركات كريستيان ديور، بوس، لويس وبير كاردن.
14: شوفي هذا الشمزان من مجموعة شركات تركية، كينج، لورد، رويال.
13: اكسسوارات متعددة وماركات نادرة.
15: شركة ثقة يمن للتجارة المحدودة، استيراد، تصدير، توكيلات تجارية، ملابس، أثاث، مفروشات. العنوان صنعاء، شارع 40، جولة الثقافة. تليفون 01-685-185.
10: just found it.

0: الساعة الآن الخامسة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: Radio Delta.
4: في صباح كل يوم مع أسرتك، في وقت دراستك، أثناء عملك، دوما معك. يشاركك نجاحك خطوة خطوة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
5: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
6: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: Hey, welcome to our shop.
2: Do you have excellent sports clothes?
1: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
2: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
1: Oh, really? Where is that school?
2: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
1: Oh, really? Is it a good school?
2: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
1: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
2: Yeah, you can.
1: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
2: It's on 50 Meter Street in Babebouse.
1: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
3: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية. حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50 مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286. واتساب: 77-250-3250.
4: عبايتي المفضلة بحاجة خبير، بس فرسيل شامبو العباية غسلة بعد غسلة يخلي سوادها كأنه جديد، وحتى يجدد لون العباية الباهت. عباية جديدة؟ لا، بس مغسولة فرسيل.
5: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
6: مين بيحب الرسم؟ مين بيحب يسمع حكايات؟
7: أنا.
6: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
8: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
9: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
10: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
11: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
10: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
11: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون: 77-01-0770 أو 777-921-435.
12: المقاعد المتبقية محدودة والرحلة نحو التميز بدأت، لا تنتظروا طويلا. مدارس زايدة الحديثة ترحب بأبنائها الطلاب وتعلن عن استمرار فتح باب التسجيل والقبول لكافة المراحل الدراسية. تمهيدي، أساسي، ثانوي، لمنحوا أبنائكم تعليما يواكب العصر وبيئة تربوية محافظة على الإبداع. اختر الفرع الأقرب إليك في صنعاء وابدأ رحلة النجاح معنا اليوم. للتواصل والاستفسار مع إدارة مدارس زايدة الحديثة على الأرقام التالية: 7206-222-70 أو 7239-688-7 أو 7228-49-86-1. مدارس زايدة الحديثة، 26 عاما ونحن في مدارس زايدة الحديثة نصنع الفرق لنستمر في تخريج أجيال تقود المستقبل. انضموا إلى رحلة نجاحنا المستمرة وكونوا معنا. مدارس زايدة الحديثة.
13: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
14: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
13: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية، والعلوم المالية والمصرية. المصرفية.
14: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومه، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال.
13: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية، وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
14: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
13: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب، مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
14: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والآي سي دي إل لجميع الطلاب.
13: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50، تقاطع شارع 0، أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-119-119، واتساب 730-509-509، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
10: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المونتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي، بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته، وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان 70، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
15: يوه، مطعم الحلواني التركي.
16: الحلواني الذي نعرفه؟
15: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
16: نعرفه من زمان،
15: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
16: دجاج الحلواني من زمان،
15: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
16: طعيم من زمان،
15: أسماك وجمبري بجميع أنواعها،
16: وبروست مكبلات بجميع أنواعها.
17: من زمان،
18: من زمان،
16: حلويات وبيتزا ومعجنات،
15: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح.
17: من زمان،
15: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
16: العنوان: شارع الزبيري، جوار مختبرات العولقي. تليفون
15: 772-238-378.

just found it. تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاء

0: تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6. الوقوف العشوائي في الجوالات والتقاطعات الرئيسية. 7. استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8. عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء، والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
1: تستمعون للأولى راديو دلتا.

0: راديو دلتا.
1: للسفرة قمر رز دعوات، الفرق يبين بعد الطبخ.
2: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
3: الآن من يمن موبايل لمشتركي الدفع المسبق والفوترة باقة سوبر 4G. باقة سوبر 4G توفر لك اتصال في كل الأوقات بنظامي 4G و3G. 2 جيجا 4G، 1 جيجا 3G، 250 دقيقة اتصال ضمن شبكة، 250 رسالة SMS لجميع الشبكات المحلية ب2000 ريال فقط شاملة للضرائب. مدة صلاحية الباقة 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. لتفعيل الباقة اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. سوبر 4G، خليك دائما متصل. لمزيد من المعلومات ارسل 4 الى 123 مجانا.
4: يمن موبايل، معنا اتصالك اسهل.
5: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 785777775.
6: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
7: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء، جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.

0: مين بيحب الرسم؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يسمع حكايات؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟ So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
2: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719
3: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
4: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
3: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية واستبشر بنتائج أول جرعة
4: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات
3: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري
4: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر
3: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب
4: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية
3: التهاب وتليف الكبد
4: معالجة أسباب تأخر الإنجاب
3: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي
4: علاج البواسير
3: علاج البهاق والبرص
4: العنوان بيت بوس جوار مجمع العرب
3: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74
4: الباحث خليل للطب البديل الطب البديل
3: لأنهم أبناؤنا هبة الخالق في الحنايا ولأنها التربية ذرة تتوج هامة الإنسان ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمة معانيها مدارس سهيل اليمن النموذجية لأننا بالعلم نستحق الحياة مدارس سهيل اليمن تمهيدي أساسي ثانوي معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة ومرافق متطورة مدارس سهيل اليمن أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة برامج إبداعية لتنمية الفنون قصة شعر إنشاد مسرح وإلقاء برامج التواصل بين البيت والمدرسة مدارس سهيل اليمن الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة برنامج صعوبات التعلم ديسلكسيا برنامج الرياضيات الذهنية أكاديمية الخط العربي برنامج الطالب المعلم مدارس سهيل اليمن النموذجية فكر تربوي جديد العنوان الأصبحي الجديد شارع بيحان للتواصل 01-620-150 أو 775-620-150
5: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية ولكن هذا ليس كل شيء إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي ملعب صابوني غرفة بخار اصطناعية استراحة دورات مياه وصالة لتغيير الملابس العنوان صنعاء الحصبة خط السائلة للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 784-66-3337 أو 784-66-3335 مسبح غير جو حيث تتحقق الصحة والرفاهية
6: المنتجات المحلية قوة والكل ابصري هذه الصور من معامل محلية تنتج كل شيء
7: ثقة يمن
8: أثواب وأكوات ودقلات جواكت شتوية بجميع المقاسات
7: ثقة يمن
6: الزي المدرسي وفرش نوم سفري وابصري كل ما تحتاجه المستشفيات والشركات
8: البلطوهات ستايل وملابس الأطفال تحفة والأحذية من كل لون
6: والاكسسوارات من كل اللي تتخيلوا وأكثر من الشيلان للمسابح والخواتم
7: شركة ثقة يمن للتجارة المحدودة استيراد تصدير توكيلات تجارية ملابس أثاث مفروشات العنوان صنعاء شارع 40 جولة الثقافة تليفون 01-685-185
9: just found it. تستمعون للأولى إذاعة دلتا.

0: الساعة الآن السادسة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG.
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر لقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: مدارس اليمن الوحدوية The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي، تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
4: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: بنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيد وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته، وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
2: مين بيحب الرسم؟
3: أنا.
2: مين بيحب يسمع حكايات؟ مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
4: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
5: Here we play with friends
4: and learn new things every day.
5: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
0: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
6: You just found it. تستمعون للأولى إذاعة دلتا.

0: راديو دلتا.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
2: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
3: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيد وحتى الإعدادي، بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته، وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
4: مع حبي أنيد ون بلاس فورتي بروتكتس المخصص لعمرك ليعزز المناعة وصحة الأمعاء والجلد، مع البروبيوتكس، الحديد، الفيتامينات والمعادن، بتكون محمي في كل مكان ونكمل رحلتنا بكل قوة.
5: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.

0: مين بيحب الرسم؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يسمع حكايات؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟ So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
2: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719
3: تستمعون للأولى راديو دلتا

صحوة الإيمان في كل مكان. حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

طيار الفلاح. حي على

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وأعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الساعة الآن 7:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: Radio Delta. خش خش خش خشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: برنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: Hey, welcome to our shop.
2: Do you have excellent sports clothes?
1: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
2: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
1: Oh, really? Where is that school?
2: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
1: Oh, really? Is it a good school?
2: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
1: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
2: Yeah, you can.
1: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
2: It's on 50-meter street in Babbaus.
1: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
3: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية. حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50 مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286. واتساب: 77-250-3250.
4: كده انا جاوعة.
5: كباب لحم، كباب دجاج، اوصال لحم، اوصال دجاج،
4: وشيش طاووق خيال.
5: مشاوي رهيبة، نكهة تركية عجيبة.
6: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
7: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلواني التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حد أجوار مختبرات العولقي.
8: مين بيحب الرسم؟
9: أنا أنا أنا.
8: مين بيحب يسمع حكايات؟
9: أنا أنا أنا.
8: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
10: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
11: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
12: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان: خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء، جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
13: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات. ومنها: 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة. علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
14: تستمعون للأولى راديو دلتا.

0: Radio Delta. لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 785777775.
2: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
3: مين بيحب الرس؟
4: أنا.
3: مين بيحب يسمع حكايات؟
4: أنا.
3: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
5: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
6: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77 99 99 719.

0: لأن المستقبل تصنعه الهمم. مدارس علماء آزال حدة، بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدة، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
1: ليش تفضل أكثر السيدات مرقة دجاج ماجية؟ لأنهم يعرفون أنها وحدها أجود المكونات وقطع الدجاج الشهية وخلطة بهاراتنا الأصيلة تعطيهم الطعم اللي تحب عيلتهم.
2: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
3: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
4: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
3: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
4: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
5: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحياة، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها.
6: مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة.
5: مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية،
6: بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة ومرافق متطورة.
5: مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة،
6: برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح، إلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة.
5: مدارس سهيل اليمن، الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة،
6: مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة،
5: برنامج صعوبات التعلم، ديسلكسيا،
6: برنامج الرياضيات الذهنية،
5: أكاديمية الخط العربي،
6: برنامج الطالب المعلم.
5: مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد.
6: الأصبح الجديد، شارع بيحان، 775-620-150 أو 01-620-150.
7: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيداً. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه، انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.

الإيمان في كل مكان. حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الساعة الآن 8:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG.
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED والنانو سيل، صورة أكثر نقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: كل واحد فينا بيحب يشرب الشاي على طريقته، بالفنجان، بالكاسة، مع النعناع، مع الهيل، مع الحليب، في المقهى، في البيت. لكن الأهم من هيك نوع الشاي، شاي الكابوس، توليفة من أجود أوراق الشاي في العالم. بأي طريقة بتحب تشرب فيها الشاي وفي أي مكان اشربه بشاي الكابوس. في شاي عادي وفي شاي الكابوس.
4: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
5: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدارس اليمن الوحدوية The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي. تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286، واتساب: 77-250-3250.
2: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان: خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء، جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
3: مين بيحب الرسم؟
4: أنا أنا أنا.
3: مين بيحب يسمع حكايات؟
4: أنا أنا أنا.
3: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
5: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
6: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
7: يوه، مطعم الحلواني التركي.
8: الحلواني الذي نعرفه؟
7: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
8: نعرفه من زمان،
7: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
8: دجاج الحلواني من زمان،
7: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
8: طعيم من زمان،
7: أسماك وجمبري بجميع أنواعها
8: وبروست مقبلات بجميع أنواعها.
9: من زمان
10: من زمان،
8: حلويات وبيتزا ومعجنات
7: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح.
9: من زمان،
7: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
8: العنوان: شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي. تليفون:
7: 772-238-378.

خاطرة مزعل اللي شايف فيها أكتر من مرة وردة حمراء لا ولا بهديها الدنيا لا.

0: We'll see you soon.
1: Radio Delta.
2: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم. خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
3: مع حبي أونيدو ون بلس 40 بروتكتس المخصص لعمرك ليعزز المناعة وصحة الأمعاء والجلد مع البروبيوتكس الحديد الفيتامينات والمعادن بتكون محمي في كل مكان ونكمل رحلتنا بكل قوة.
4: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
5: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
6: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
7: مين بيحب الرس؟
8: أنا.
7: مين بيحب يسمع حكايات؟
8: أنا.
7: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
9: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
10: Here we play with friends
9: and learn new things every day.
10: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
11: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77 99 99 719.

0: المقاعد المتبقية محدودة والرحلة نحو التميز بدأت، لا تنتظروا طويلا. مدارس زايدة الحديثة ترحب بأبنائها الطلاب وتعلن عن استمرار فتح باب التسجيل والقبول لكافة المراحل الدراسية تمهيدي أساسي ثانوي. لمنحوا أبنائكم تعليما يواكب العصر وبيئة تربوية محافظة على الإبداع. اختر الفرع الأقرب إليك في صنعاء وابدأ رحلة النجاح معنا اليوم. للتواصل والاستفسار مع إدارة مدارس زايدة الحديثة على الأرقام التالية 7206-222-70 أو 7299-688-7 أو 7298-49-86-1. مدارس زايدة الحديثة 26 عاما ونحن في مدارس زايدة الحديثة نصنع الفرق لنستمر في تخريج أجيال تقود المستقبل. انضموا إلى رحلة نجاحنا المستمرة وكونوا معنا.
1: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
2: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
1: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية،
2: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومة، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال،
1: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
2: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما على الجودة وفق أحدث المعايير.
1: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
2: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والآي سي دي إل لجميع الطلاب.
1: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50، تقاطع شارع 0 أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-11-9119، واتساب 7305-09509، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
3: أحلى لحظة باليوم لما يتقدم الكيك من راما كيك، كل قطعة لها حكاية، طعم زبدة أصلي، كريمة خفيفة وتصميم يخطف العين. أعياد، مناسبات، أو بس عشان تدلع نفسك، اطلب راما كيك الآن 770-316-211، لأن الفرح يستاهل الأحلى.
4: تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.

0: الساعة الآن 9:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شناخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
0: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
0: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
0: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين.
0: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات.
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
0: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
0: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ.
0: حكاية ريادة.
2: Radio Delta.
3: لا يمكن أن تصل إلى هدفك قبل أن تقوم بخطوة، ولا يمكن أن تحصد ثمارا قبل أن تزرع بذرة، ولا يمكن أن تتميز قبل أن تمتلك الخبرة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
4: Hey, welcome to our shop.
5: Do you have excellent sports clothes?
4: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
5: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
4: Oh, really? Where is that school?
5: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
4: Oh, really? Is it a good school?
5: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
4: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
5: Yeah, you can.
4: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
5: It's on 50 Meter Street in Babebaus.
4: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
6: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50 مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
7: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: كل يوم في هوا وانت ماشي كل يوم.
2: أيوة
1: لازم تاخذها كل يوم.
2: ايش هي؟
1: شواية وبروست كل يوم. أجمل وألذ الأصناف. قسم الدجاج: دجاج فحم وبروست ومضغوط وشواية.
3: قسم الإدامات: مشكلات وسلتة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
4: يا طعمة
1: شواية وبروست كل يوم. العنوان: حد المدينة، شارع صفر، جولة المصنع. تليفون 775-48-64. شواية وبروست كل يوم، تذوق معنا طعم اللذاق.
5: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
6: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
5: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
6: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
7: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء أزال حدة بنية تربوية حديثة مواكبة، تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء أزال حدة، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء أزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
8: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
1: كده أنا جوعة.
9: كباب لحم،
10: كباب دجاج،
11: أوصل لحم،
12: أوصل دجاج،
13: وشيش طاووق خيال.
1: كده جوعة.
11: مشاوي رهيبة،
14: نكهة تركية عجيبة.
15: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
16: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلواني التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حد، جوار مختبرات العولقي.

0: Radio Delta.
1: ليش يكون عندك صديق واحد مقرب بس؟ وانت الآن بإمكانك يكون معك اثنين وثلاثة وأربعة وحتى خمسة أصدقاء كمان، تتصل لهم وتتكلم معهم براحتك. مع خدمة أصدقائي احصل على تخفيض في تعرفة المكالمات لخمسة أرقام يمن موبايل وبدون أي اشتراك شهري. بريال ونص خذ راحتك في الكلام. للاشتراك في الخدمة اتصل على 333 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات ارسل أصدقائي إلى 123 مجانا.
2: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
3: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
4: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
3: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
4: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
3: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
4: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
3: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
4: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
3: التهاب وتليف الكبد.
4: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
3: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
4: علاج البواسير.
3: علاج البهاق والبرص.
4: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
3: تليفون 37246416 أو 777-22-2274.
4: الباحث خليل، الباحث خليل للطب البديل.
5: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
6: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
7: ماما أكيد الأرض نظيفة؟
8: شمنا عشان تتأكدي.
9: الآن داك الجديد المطور يخلي بيتك مطهر وريحة مرة حلوة لمدة 24 ساعة.
10: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.

0: لأنهم أبناؤنا هبة الخالق في الحنايا، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها. مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة. مدارس سهيل اليمن، تمهيدي أساسي ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية، بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة، ومرافق متطورة. مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة، برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح وإلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة. مدارس سهيل اليمن الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة، مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة، برنامج صعوبات التعلم ديسلكسيا، برنامج الرياضيات الذهنية، أكاديمية الخط العربي، برنامج الطالب المعلم. مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد. العنوان: الأصباحي الجديد، شارع بيحان. للتواصل 01-620-150 أو 775-620-150.
1: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
2: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
1: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية.
2: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومة، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال.
1: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية، وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
2: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما على الجودة وفق أحدث المعايير.
1: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب، مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي رسوم مقدما.
2: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والICDL لجميع الطلاب.
1: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى، شارع 50، تقاطع شارع 0، أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-119-919، واتساب 730-509-509، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
0: أحلى لحظة باليوم لما يتقدم الكيك من راما كيك. كل قطعة لها حكاية، طعم زبدة أصلي، كريمة خفيفة، وتصميم يخطف العين. أعياد، مناسبات، أو بس عشان تدلع نفسك، اطلب راما كيك الآن 770-316-211، لأن الفرح يستاهل الأحلى.
3: مين بيحب الرسم؟
4: أنا.
3: مين بيحب يسمع حكايات؟
4: أنا.
3: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
5: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
6: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
7: Just found it.

0: الساعة الآن العاشرة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارة أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنيات OLED ونانو سيل صورة أكثر لقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس
1: كاويات
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا. خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مين بيحب الرز؟
2: أنا.
1: مين بيحب يسمع حكايات؟
2: أنا.
1: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
3: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
4: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719
5: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة خبرة وثقة.
6: تغطية المباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.
7: شاكيرا، we are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We're ready.
12: We're ready.
13: We are ready.
14: We are ready.
15: We are ready.
16: We are ready.
17: We are ready.
18: We are ready.
19: We are ready.

0: الايسر لاريا من يعوض من لا يعوض على مستوى الجهه اليسرى الفرصه ديفيز كره تمر الى خارج الملعب ضربه زاويه ضربه ركنيه اولى هنا على يمين ويليامز اليمين اوستاكيو القائد على التنفيذ الليدرلان في محاولة الوصول كرة ملعوبة عرضية لكنها بعيدة جدا مرت تمر الكرة وتعدي من أمام دفاعات منتخب جنوب أفريقيا ثم بعد ذلك صافرة موجودة حكم المباراة يشير هنا إلى وجود خطأ كما ذكرت مواجهة وحيدة جمعت المنتخبين وكانت أيضا في مباراة ودية في عام 2007 إنفانتينو حاضر متواجد هنا في هذه المواجهة أولى مباريات الدور 32 كرة ترجع مرة أخرى هنا في نص الملعب بفوز طبعا كما ذكرت في عام 2007 بفوز منتخب جنوب أفريقيا بثنائية نظيفة كرة من الجهات اليسرى الآن محاولة للأمام هذه محاولة كرة في انطلاق الآن من الجهات اليسرى للبافانا الآن كرة عن طريق موديبا بعد ذلك فيها مرور ممتاز موفوكينج لكن أيضا التغطية موجودة التحول الهجومي الكرات السريعة الآن ميلير يخسر كرته تعود للبافانا لجنوب أفريقيا لكن أيضا سهل الكرة بعد ذلك باتجاه حارس المرمى ميلر في نص الملعب عن طريق 10 جوناثان دافيد باتجاه ميلر ينطلق فيها يتوغل من اليسار لكن أيضا في القوة البدنية لعناصر منتخب جنوب أفريقيا ينجحون في الصراعات الثنائية بينما كرة ترجع مرة أخرى هنا في نص الملعب تتهيأ مرة أخرى عن طريق لاريا يحاول مرتد الآن كرة سريعة تنقل باتجاه أبوليس يحاول فيها أبوليس عودة باتجاه أوكون قلب الدفاع بوكازي الجهة اليسرى تخبل الجنوب الأفريقي مع السيد هوغو بروس طبعا المدرب البلجيكي يلعب كرة قدم دفاعية شفناه في المباريات الثلاث عكس السابق المنتخب اللي يحب يلعب كرة مفتوحة أو كرة قدم هجومية الآن مع بروس كرة قدم انضباطية أكثر مع المدرب البلجيكي بينما كرة واصلة هنا في الجهة اليمنى لمنتخبية جنوب أفريقيا لكنها تمر هذا هو بالرقم 12 ماسيكو هدفين في 9 مباريات مع منتخب بلاده يبقى الهداف التاريخي هو بيني مكارثي برصيد 31 هدف هو الهداف التاريخي لمنتخب جنوب أفريقيا كرة واصلة هنا جون ستون والانطلاقة جون ستون والمرور جون ستون الآن والهجمة كرة عرضية خطيرة الله على المرور ولكن أيضا التغطية موجودة الدفاع يتدخل كرة ترجع إلى الصافرة موجودة وخطأ خطأ يحتسب في اللقطة الماضية لمنتخب جنوب أفريقيا هذا هو السيد بروس 12 دقيقة شاهدنا يتراجع شاهدنا يدافع شاهدنا حتى الآن في نوع من الانتظار ما الذي تنتظر يا بروس في مباراة أكون أو لا أكون في مباراة إما أن تستمر الرحلة إما أن تمدد الإقامة أو ينتهي المشوار أو تنتهي المسيرة هنا من
1: سيلي كارلوس ألبرتو بيريرا
2: خطيرة يأتي الإبعاد من جانب كانسيلو كذلك كرات كولومبيا أخطر
0: خروج بهذه الطريقة شوف الضغط العالي الكرات الآن اللي تلعب طويلة خلف المدافعين هذه ممتازة فيها كنترول جميل هنا من الجهة اليسرى بوليس حول الكرة باتجاه موفوكينغ هذه خطيرة هذه قريبة للبافانا داخل المنطقة المحاولة ما زالت الهجمة قائمة ثم بعد ذلك لمسة كرة واصلة باتجاه موديبا من الجهة اليسرى مر يا سلام على هذا المرور يا سلام على هذه النقلة ويا سلام على الاستخلاص الرائع في اللقطة الماضية كرة ترجع مرة أخرى مباراة سريعة مباراة فيها رتم حتى الآن سريع جدا لذلك نبقى مع المباراة

جيسي مارش لياسق يحب مثل هذه التحولات الهجومية. السيد جيسي مارش مع منتخب كندا هنا في بطولة كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه في الدور 32. كرة ترجع مرة أخرى واصلة باتجاه بوكازي ويليامز. ربع ساعة أولى تمر وتعدي هنا من هذه المواجهة، حتى الآن النتيجة ما زالت سلبية ما بين المنتخبين. كرة عند ويليامز يلعب كرة الآن طويلة عالية للأمام، بالرأس تتنزل لكنها سهلة تصل بعد ذلك باتجاه حارس المرمى. هذا هو ماكسيم يلعب في أورلاندو سيتي الأمريكي، مباراة الدولية رقم 36. بينما كرة في محاولة الآن، انطلاقة ممتازة، كرة للأمام، خطيرة الكرة من الجهة اليمنى للمنتخب الكندي. الآن جوناثان قد يضرب ولكن الدفاع يتدخل، وبعد ذلك كرة مرت إلى ضربة ركنية. منتخب الكندي يقترب شيئا فشيئا، يقترب شيئا فشيئا من مرمى المنتخب الجنوب الأفريقي، لكن أيضا كرة على طول تبعد إلى خارج الملعب. هل حان الموعد؟ هل حانت اللحظة للمنتخب الكندي في محاولة الوصول الآن عن طريق الكرات الثابتة أمام القائد أوستاكيو على تنفيذ الضربة الركنية على يساري ويليامز. يأتي الحل عن طريق الكرات الثابتة لمصلحة المنتخب الكندي الذي يريد أن يواصل رحلته، أن يواصل مشواره، يواصل مغامرته هنا في بطولة كأس العالم. كرة ملعوبة عرضية، الله على التسويبة لكنها مرت إلى خارج الملعب في منتهى الخطورة. نعم، هذا هو جوناثان دافيد، جمهم الأول الآن بعد مع غياب ألفونسو ديفيز التعويل على جوناثان دافيد لاعب نادي اليوفي. 42 مباراة مع منتخب بلاده فيها 80 هدف بالنسبة لجوناثان دافيد. في اللقطة الماضية كرة تمر وتعدي إلى خارج الملعب إلى ضربة مرمى. الفكرة أيضا هو الهداف التاريخي لمنتخب كندا ب 42 هدف. كرة ترسل طويلة عن طريق ويليامز، عالية للأمام من الجهة اليسرى لكنها تمر إلى خارج الملعب. جونستون يلعب كرة بعد ذلك للأمام، لكن أيضا التغطية موجودة مرة أخرى هنا في نص الملعب. كرة تعدي إلى خارج الملعب إلى تماس رمية جانبية لمصلحة كندا. جيسي مارش منتخب الكندي يلعب مباراة العاشرة في المونديال، انتصار تعادل وسبعة هزائم يا جوناثان. نعم، انتصار تعادل وسبعة هزائم في هذا أو في تاريخ مشاركات كندا، لسجل 10 واستقبل 15 في تاريخ مشاركاته على مستوى المونديال. كرة ترجع مرة أخرى هنا في وسط ملعب المباراة عن طريق أوستاكيو. لمسة باتجاه بومبيتو في نص الملعب، صليبة ممتازة، النقلة جميلة، التمريرة بعد ذلك من بين الخطوط، لكن أيضا الدفاع تدخل والعودة على طول من جانب موداو. شوف الضغط المضاد من جانب عناصر منتخب منتخب كندا، لكن خروج سليم، خروج سلس. الآن كرة في الجهة اليسرى، تصل المحاولة هنا، أبوليس يلعب كرته إلى الستة، موكوينا عودة إلى الخلف باتجاه قلب الدفاع، أوكون إلى حارس المرمى ويليامز. مباراة وحيدة في هذا اليوم على أن تلعب مباريات الدور 32 إن شاء الله يوم الغد من بطولة كأس العالم 2026 أمريكا كندا والمكسيك. هذه كرة واصلة هنا في وسط ملعب المباراة، تتيا بالرأس عن طريق موكوين. الآن يلعب كرة في اليمين دائما موداو،

في نص الملعب، لمسة باتجاه موكوينا، موكوينا الطويلة، موديبا دائما في الجهة اليسرى، لكن أيضا الطول وتعدي من أمام موديبا إلى خارج الملعب، مرت إلى تماس رمية جانبية. 20 دقيقة أولى هنا من شوط المباراة الأول، لازالت النتيجة بالتعادل السلبي هنا في لوس أنجلوس. ملعب جميل، ملعب رائع، أغلى ملاعب، واحد أجمل ملاعب كأس العالم. نهائي طبعا سيكون في نيوجيرسي. هنا على مستوى هذا المونديال، بينما كرة واصلة للأمام لكنها مقطوعة، تعود مرة أخرى، لمسة بعد ذلك طويلة لكنها تصل سهلة باتجاه حارس المرمى كريبو. يلعب كرة كريبو هنا، لاريا من اليسار، لاريا عودة إلى الخلف تجاه كورنيليوس في وسط ملعب المباراة تتيب. مرة أخرى من اليسار، لمسة باتجاه ميلر، دفاع أن يكون في يوم أن يصنع لهم الفارق، أن يحدث لهم التغيير هنا في هذه المواجهة على مستوى الجهة اليسرى. لاعب شفناه في دور مجموعات، لاعب مميز جدا، إمكانيات فنية وجودة عالية جدا على مستوى الجهة اليسرى. بالنسبة لميلر أعتقد أنه لو كان موجود ألفونسو سيشكل جبهة يسرى أقوى مما هي عليه الآن مع وجود لاريا بالنسبة للمنتخب الكندي. هذه كرة واصلة هنا عن طريق ميلر، ممتازة، وصلت إلى لاريا ولكن ممنوع المرور هنا لكاب، صافرة موجودة وخطأ، خطأ يتم احتسابه للمنتخب الكندي. الأفضل ماذا بعد كل هذه السيطرة؟ ماذا بعد كل هذا الاستحواذ؟ ماذا بعد كل هذا التحكم؟ ماذا بعد كل هذه الدقائق التي كان فيها الأقرب لا يريد أن تنتهي رحلته، يريد أن يجدد الإقامة في أمريكا، يريد أن يواصل المشوار هنا للمنتخب الكندي في المشاركة التاريخية الثالثة بالنسبة لكندا على مستوى بطولة كأس العالم. ضربة حرة، كرة ثابتة، القائد الآن يستعد، أوستاكيو يلعب كرة عرضية خطيرة بالرأس، الله يا الله يا الله على كرة، ماذا تريد يا كورنيليوس؟ يا كورنيليوس ما الذي ضيعته يا رجل؟ لا يوجد ولا توجد مراقبة ولا يوجد أي لاعب قريب من كورنيليوس، فرصة قد لا تعوض، قد لا تعود أيضا يا كورنيليوس، كانت قريبة بينما العقاب قد يأتي الآن. هنا المحاولة، هنا البافانا، بافانا خطيرة داخل المنطقة، ما زالت المحاولة لمنتخب جنوب أفريقيا، الضربة قوية ولكن الدفاع يتدخل في اللقطة الماضية، ترجع المحاولة هنا، شوفوا أوستاكيو وأدوار الدفاعية أيضا، أوستاكيو أدوار الدفاعية أيضا ممتازة. بينما الكرة الآن هنا في نص الملعب من الجهة اليسرى، حلوة المباراة، حلوة المباراة، هذه كرة فيها عودة، فرصة كورنيليوس لوحده كان في مواجهة مرمى منتخب جنوب أفريقيا، ولكن تصرف وتعامل لم يكن بالشكل المطلوب من جانب قلب الدفاع. كرة في نص الملعب، خطأ لبوكازي في اللقطة الماضية، بينما شوف غضب جيسي مارش،

0: أبرز الكرات الضائعة هنا في شوط المباراة الأول. هذا هو قلب الدفاع كورنيليوس الذي تهيأت له أخطر كرة في شوط المباراة الأول حتى هذه اللحظة. شوف ردة الفعل كورنيليوس مدافع نادي مارسيليا الفرنسي، 47 مباراة وهدف بالنسبة ليا كورنيليوس، وسجل هذا الهدف، سيكون أكيد أغلى هدف قد يكون في مسيرته في مشواره. بروسوا تعليمات هنا في هذه اللحظات أثناء فترة الراحة، فترة التوقف هنا. هل تطول سهرتنا في هذه الليلة أم تنتهي في التسعين هنا ما بين المنتخبين في هذه التحفة؟ ملعب لوس أنجلوس، ملعب صوفي، تم افتتاحه قبل 5 سنوات، ملعب لي يتسع لي 70,000 جانب من الحضور الجماهيري هنا، الجمهور الحاضر المتواجد في هذه المواجهة، خاصة الجمهور الكندي بأعداد كبيرة أيضا يحضر ويتواجد هنا. البافانا بافانا منتخب جنوب أفريقيا، إذن سيستكمل اللعب هنا في هذه اللحظات بعد فترة راحة، بعد فترة توقف. الآن تعادل سلبي في هذه المواجهة، كرة ترجع باتجاه أوكون، ويليامز يلعب كرته، بوكازي يلعبها طويلة عالية للأمام، لكن بعد ذلك تصل سهلة. كما يعلم الجميع أنه يعني بالنسبة للبلدين للشعبين كرة القدم ليست اللعبة إلا الشعبية الأولى. مرور جميل عن طريق لاريا من الجهة اليسرى، مر لاريا تقدم هنا في أقصى جهة اليسار، محاولة ميلر يتقدم فيها ميلر، بعد ذلك عودة أوستاكيو في وسط ملعب المباراة، بعد ذلك عودة مرة أخرى، لكن الأمور قد تتغير في هذه الليلة، تتغير أكيد على مستوى الشعبية وعلى مستوى الأهمية. لا شك أنه المتابعة حجم المتابعة كبيرة، كرة في الجهة اليسرى وحجم الانتظار أيضا كبير لهذه المواجهة، بينما كرة في الجهة اليسرى لكن أيضا التغطية موجودة والكرة على طول تبعد من جانب الدفاع ثم تعود مرة أخرى، واصل الكرة باتجاه ميلر في وسط ملعب المباراة، تتيع عن طريق أوستاكيو، عود بعد ذلك إلى وسط الملعب هنا، بومبيتو يلعب كرته في الجهة اليمنى عن طريق بوكنان في وسط الملعب، ضغط الآن على الصليبة لجنوب أفريقيا في نص الملعب، كرة واصلة أبوليس يخطف فيها، صليبة لا يمر في المنتصف هذه المحاولة، ثم كرة تعود مرة أخرى هنا، تمرير بعد ذلك ممتازة في الجهة اليمنى، هذه المحاولة بينية لكن أيضا تصل بعد ذلك سأل الكرة باتجاه حارس المرمى. بعض يقول أنه دور 32 هي البداية الحقيقية لكأس العالم، نعم هي البداية الحقيقية، مرحلة الجد الآن في الدور 32، كرة واصلة الجهة اليسرى على طريق أبوليس يحاول فيها في وسط ملعب المباراة، بعد ذلك باتجاه قلب الدفاع أوكون، مداو نقترب وياكم من نص ساعة أولى هنا من أحداث شوط المباراة الأول في هذه المواجهة. كرة واصلة باتجاه ويليامز، مداو عودة إلى الوراء، مباراة بحاجة لهدف، كرة تصل باتجاه حارس المرمى ويليامز، لعناصر منتخب جنوب أفريقيا، رقم 60 على مستوى العالم تصنيف منتخب جنوب أفريقيا. كرة واصلة هنا، منتخب اللي كما تعلمون أيضا في مرحلة التصفيات تم خصم عن 3 نقاط، خصم عن منتخب جنوب أفريقيا 3 نقاط، ولكنه تمكن من الوصول، تمكن من بلوغ المونديال للمرة الرابعة في تاريخ منتخب جنوب أفريقيا. المرة الأولى كانت بخسارة بصورة شاحبة، بأداء أيضا كان متواضع من أمام المنتخب المكسيكي، لكن تمكن من العودة والتأهل إلى الدور الإقصائي. هذه كرة واصلة هنا في الجهة اليسرى، محاولة للأمام، ترجع الكرة أوكون بكرة عرضية لكنها تصل سهلة إلى حارس المرمى، هذا هو ماكسيم كريبو. سهلة الكرة الماضية تصل باتجاه حارس المرمى كريبو. بومبيتو هنا، عودة إلى الخلف بعد ذلك باتجاه حارس المرمى ماكسيم كريبو، يلعب كرته هنا في وسط ملعب المباراة. كورنيليوس، لمسة باتجاه ميلير، لم يظهر حتى الآن ميلير، مراقب متابع في اليسار من قبل موداو. سنرجات الثنائية على مستوى الجهة اليسرى، حتى الآن يتفوق موداو بحث دائما عن ميلير في الجهة اليسرى، هذا هو لاعب نادي لوس أنجلوس إف سي الأمريكي في المباراة الدولية رقم 60 اليوم مع منتخب بلاده. لاريا على تنفيذ التماس هنا، عودة إلى الوراء في وسط ملعب المباراة تتيا. جونستون يلعب كرة من اليمين، جوناثان ليلة كهذه، أمسية كهذه، مباراة كهذه بحاجة إلى أعلى مستويات جوناثان دافيد، الهدف التاريخي لمنتخب كندا. كرة ترجع هنا في وسط ملعب المباراة لمنتخب كندا، عودة إلى الخلف عن طريق قلب الدفاع، هذا هو بومبيتو. بومبيتو لعب نادي نيس، يلعب كرة بعد ذلك باتجاه الجار طبعا في جنوب فرنسا، لعب نادي مرسيليا هنا الجهة اليمنى. جونستون لمسة في اليمين ممتازة، كرة فيها محاولة مرور، جوناثان يا سلام من بين القدمين، مرت في وسط الملعب بعد ذلك لمسة باتجاه ميلير، لكن شوف التمريرات الخاطئة أيضا، عدد من التمريرات الخاطئة التي نشاهدها على فكرة من المنتخبين، بينما الكرة الآن تصل هنا في الجهة اليمنى، تلعب الكرة الآن طويلة عالية للأمام في وسط ملعب المباراة تتيا، تغطية من جانبي صليبة. كورنيليوس يلعب كرة إلى ميلير من الجهة اليسرى، هذا هو ميلير. كل المنافذ حتى الآن مغلقة، لا حلول في هذا الشوط الأول، جاء الحل تقريبا من الكرة الثابتة التي لم يستغلها منتخب كندا، بينما هنا بوكنان لصناعة الحل. هذه كرة في الجهة اليمنى، ولكن أيضا التغطية موجودة، والكرة بعد ذلك إلى خارج الملعب بذكاء كبير. شوف كيف يكسب ضربة المرمى من خلال اللقطة الماضية أبوليس. حديث السيد أمامنا هنا على الصورة هوغو بروس، الرجل صاحب 74 سنة، واحد أيضا من أكبر المدربين في كأس العالم، 74 سنة بالنسبة لهوغو بروس، كان لاعبا مع منتخب بلجيكا، مدربا لجنوب أفريقيا منذ عام 2021. كرة واصلة هنا في الجهة اليسرى، ترسل طويلة عالية للأمام في وسط ملعب المباراة بالرأس. مرة أخرى هنا في نص الملعب بوكنان، صليبة يتقدم، صليبة إلى بوكنان، تغطية موجودة في وسط ملعب المباراة تتيا هنا، ضغط من جانبي بوكنان، عودة بعد ذلك إلى الخلف. ممنوع الخطأ في هذا اليوم، ممنوع الخطأ، خطأ في هذه الليلة لا ينسى، يبقى محفورا في الذاكرة. نعم، كرة في نص الملعب ترجع الآن مرتدة، هذه انطلاقة، هذه محاولة، هذه قريبة للمنتخب الكندي، يا سلام، وصلت الكرة في اليسار قوية، ولكن ويليامز يتصدى. سهل الكرة الماضية أيضا لم تكن بتلك القوة، لاحظ خروج أو صعوبة في الخروج بالكرة من جانب منتخب جنوب أفريقيا، مع ذلك نشاهد مصرين، لكن هنا المحاولة، هنا الانطلاقة، هنا المساحة داخل منطقة الجزاء لجنوب أفريقيا، ما زالت عن طريق ماسيكو. ماسيكو عمم ثلاث مدافعين، ماسيكو بعد ذلك بذكاء أيضا يكسب ركنية لجنوب أفريقيا. شوف الكرة من الجهة اليمنى، هنا يسقط بعد ذلك هنا في ماسيكو، بينما هذه كرة أولواسي سهلة وصلت باتجاه حارس المرمى. هل يفعل منتخب البافانا الآن؟ جنوب أفريقيا يحلم، يتمنى أن يصل إلى دور 16. كرة ملعوبة الآن عرضية رأسية داخل المنطقة، ولكنها تمر بعد ذلك إلى خارج الملعب. الوصول بحد ذاته أيضا إلى دور 16 يشكل ضغط كبير على عاتق اللاعبين في أرضية الملعب. تشعر أنه أيضا يعني كأن الحمل زايد على اللاعبين في أرضية الملعب، لأن هي المرة الأولى، تواجد المرة الأولى في هذا الدور. كلاهما يعيش هذه التجربة للمرة الأولى في تاريخه. بينما كرة الآن هنا في نص الملعب، بوكنان من جديد، لمسة للأمام، لكن أيضا التغطية موجودة، ثم تعود هنا في نص الملعب، بعد ذلك عودة واصل الكرة هنا في وسط ملعب المباراة التمريرة، لكنها مقطوعة مرة أخرى. اتجاه موديبا، تمريرة في المساحة ممتازة، الانطلاقة خطيرة إلى منطقة الجزاء، فرصة الوصول، ولكن الدفاع يتدخل والكرة تبعد إلى خارج الملعب إلى ركنية. الكرات اللي تلعب بين الظهيرين في المرة الأولى كان ماسيكو، وفي المرة الثانية بالرقم 7 بوليس، تشكل خطورة كبيرة على منتخب كندا. لكن كرة مرت، هذه المرة يبدو أنها اصطدمت في أبوليس، تحولت إلى خارج الملعب، ضربة مرمى لكندا. كرة كندية الآن من اليسار، محاولة عن طريق لاريا، يكسب خطأ لاريا. كرة ترجع مرة أخرى في وسط ملعب المباراة، تتهيأ مبيتو، بوكنان عودة بعد ذلك إلى الخلف باتجاه مبيتو، واصل الكرة باتجاه حارس المرمى كورنيليوس الآن من الجهة اليسرى. هذه المحاولة، صليبا الآن يتقدم بلمسة ممتازة لعناصر المنتخب الكندي عن طريق أمامنا في الجهة اليسرى. ميلير لا يمر، ميلير ومودو، حتى الآن التفوق لمودو على مستوى الجهة اليسرى. كرة تتخلص ثم تعود باتجاه أوكون، يرسل كرة طويلة عالية هنا في وسط الملعب، تتهيأ جوناثان دافي، بعد ذلك يخسر كرته، الكرات التي يبحثون عنها، كرات المرتدة، لكن حتى الآن لا نجاح حتى هذه اللحظة. كرة، يا سلام على اللمسة، تمريرة في نص الملعب، يا ساتر على كمية التمريرات أيضا الخاطئة. بينما كرة باتجاه موديبا والانطلاقة، موديبا هنا، شوف العودة السريعة أيضا من جانبي في اللقطة الماضية. بوكنان، تدخل قوي كان من أيضا سيتولي في اللقطة الماضية من أمام صليبا في وسط ملعب المباراة. تعادل سلبي هنا في هذه المواجهة بهذه النتيجة. المباراة تأكيد إلى أشواط إضافية، لكن الوقت ما زال طويل وطويل جدا، ما زلنا أيضا في شوط المباراة الأول، هنالك 5 دقائق أخيرة على نهاية هذا الشوط الأول. متابعة في هذه المواجهة ترقب انتظار دعم تواجد رسمي حضور في هذه المواجهة. مسألة تأهل، مسألة وصول، مسألة بلوغ حلم، نعم، لأنه كلاهما لم يتجاوز أو لم يصل إلى هذا الدور إطلاقا. كرة واصلة هنا تلعب طويلة عالية للأمام.
1: تغطية المباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.
2: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.

0: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
1: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
0: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية واستبشر بنتائج أول جرعة
1: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات
0: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري
1: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر
0: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب
1: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية
0: التهاب وتليف الكبد
1: معالجة أسباب تأخر الإنجاب
0: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي
1: علاج البواسير
0: علاج البهاق والبرص
1: العنوان بيت بوس جوار مجمع العرب
0: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74
1: الباحث خليل للطب البديل
2: تغطية مباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا
3: موفي كينغ مكوبا أيضا في اللقطة الماضية لكن كرة ترجع هنا في وسط ملعب المباراة تتيا عن طريق أوستاكيو يلعب كرة إلى ميلر في الجهة اليسرى ميلر وماسيكو عودة إلى الخلف هنا في نص الملعب كرة من الجهة اليسرى فيها مرور فيها انطلاقة فيها محاولة فيها توغل لمسة واصلة باتجاه جونستون يحاول فيها جونستون تأخر ثم بعد ذلك كرة باتجاه ميلر من أقصى جهة اليسار يسلم على اللمسة هنا العرضية ولكن الدفاع على طول ينجح بعد ذلك أوكون ويبعد الكرة إلى خارج الملعب هذا هو جونستون هل اقتربنا من الوصول المؤجل الهدف لشوط المباراة الثاني أو شوف الدماء تسيل من ركبة لاعب المنتخب الكندي يبدو أنه جونستون بينما كرة إلى ضربة ركنية هل يترجم المنتخب الكندي الضالية هل يفتح الأبواب المغلقة هنا ويليامز في مرمى صراع بين اللاعبين في المنطقة بومبيتو بوكنان كورنيليوس أي راس ترتقي أي راس تضرب الآن كرة ملعوبة عرضية بالراس الله ما زالت خطيرة الله يا الله على هذه الروح على هذا القتال من البافانا إنهم يرفضون فتح الأبواب ما زالت مغلقة يا له من تصدي هنا في المرة الأولى المدافع في المرة الثانية بعد ذلك نعم ماسيكو في المرة الثالثة ويليامز في كل مرة تقترب فيها كندا تجد هنالك مدافع على طول مديبة غطى في المرة الأولى ثم بعد ذلك أيضا موسيكو ثم حارس المرمى إنها ترفض كندا إنها تتمنى على كندا نعم ترفض كندا في هذا الشوط الأول كرة ترجع مرة أخرى في وسط ملعب المباراة بوكنان في نص الملعب واصل الكرة بعد ذلك باتجاه لاريا ينطلق يطلب بعد ذلك ميلر ممتاز ميلر يتوغل ميلر يتلعب يسلم على اللمسة الكرة العرضية ركلة جزاء ماذا يقول جواو بيدرو حكم المواجهة يطلب الهدوء في وقت يسقط فيه لاريا من بعيد شوف اللقطة من بعيد كأنها ركلة جزاء من الصورة العلوية كأنها ركلة جزاء أعطونا الإعادة لنشاهد الإعادة هذه اللقطة والله فيها وعليها موداو يبدو أنه وقع في المحذور شوف من هذه الزاوية صعبة من هذه الزاوية أيضا لاريا هنا السقوط، حكم المواجهة أعتقد أنه راح يرجع للفار في هذه اللحظات. ويليامز ركلة للجزاء إذن يطالب فيها أوستاكيو. يا موداو هل تخرج منها بسلام يا موداو؟ حكم المواجهة شوف واضح أنه راح يتجه للفار، راح يرجع للفار لأنه مازال حق أوستاكيو القائد يتحدث مع جواو بيدرو. لا خلاص لقطة كانت صعبة. حكم المواجهة يرى أنه التدخل الماضي كان طبيعيا ولا توجد ركلة جزاء في اللقطة الماضية. تأخر ويليامز يرسل كرة الآن طويلة عالية للأمام هنا في وسط ملعب المباراة تتيب، ثم بعد ذلك عودة من جديد، كرة ملعوبة الآن طويلة، عودة من جانب الدفاع الجنوب الأفريقي باتجاه ويليامز. لقطة صعبة جدا، لكن حكم غريب أنه لم يرجع فيها للفار. لقطة صعبة عليه حكم بكل تأكيد. كرة نلعب في الوقت بدل الضايع، 3 دقائق هنا، الدقيقة 3 من الوقت بدل الضايع لنهاية شوط المباراة الأول. كرة واصلة جوناثان، هنا المحاولة الانطلاق أولو واسي يحاول فيها أولو، بعد ذلك بمرور بتوغل بسقوط يطالب بخطأ حكم المباراة يقول لا شيء في اللقطة الماضية. ترجع المحاولة هنا طويلة وعالية للأمام، يا له من ضغط ويلهم الرغبة كبيرة في الدقائق الأخيرة. تغطية موجودة واصلة باتجاه جوناثان، دقائق الأخيرة عبارة عن وجود كندي وثبات وصمود لجنوب أفريقيا. منتخب جنوب أفريقيا قدم إجمالا في هذا الشوط الأول مباراة دفاعية ممتازة بالنسبة لمنتخب جنوب أفريقيا، لكن إلى متى سيستمر هذا الصمود؟ صعب جدا أمام هذا الضغط الكبير وأمام هذه الرغبة وأمام هذه العزيمة. إذن هنا جواو بيدرو يوني أحداث أولى أشواط الدور 32 بالتعادل السلبي بين كندا ومنتخب جنوب أفريقيا. يا أحبة مشاهدينا في كل مكان، استراحة قصيرة ثم العودة إن شاء الله في الشوط الثاني.
4: شكرا لكم أحمد دبلوشي ومحمد بركات في ملعب لوس أنجلوس في مواجهة أولى في دور 32، ينتهي شوط المباراة الأول بالتعادل السلبي، وما كان ينقص هذا الشوط هو تسجيل هدف، حيث كان الشوط مفتوح بشكل كبير جدا، هجمة هنا وأخرى هناك، ولكن كندا كان أخطر بشكل أكبر بالرغم من الاستحواذ كان لمصلحة جنوب أفريقيا ب 55%، ولكن المنتخب الكندي كانت لديه فرص أكثر سانحة للتسجيل، كانت لديه 8 تسديدات 4 منها كانت على المرمى بعد أداء مميز من قبل منتخب كندا بشوط المباراة الأول، والذين أهدروا العديد من الفرص التي كانت سانحة بشكل كبير جدا في دور 32. ونحن نقص معكم شريط هذا الدور والذي سنتعرف من خلاله على من سيكون أولا في دور 16 والذي سيواجه الفائز من منتخبي المغرب وهولندا.

0: الآن الحادي عشرة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية الجي مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
0: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
0: تتميز بها ثلاجات الجي
1: تبقي الطعام طازجا.
0: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
0: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
0: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
0: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
0: حكاية ريادة.
2: Radio Delta.
3: مين بيحب الرسم؟
4: أنا.
3: مين بيحب يسمع حكايات؟
4: أنا.
3: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
5: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
6: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
7: ليش تفضل أكثر السيدات مرق الدجاج ماجية؟ لأنهم يعرفون أنها وحدها أجود المكونات وقطع الدجاج الشهية وخلطة بهاراتنا الأصيلة تعطيهم الطعم اللي تحب عيلتهم.
8: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
9: Just found it. Radio Delta.
10: تستمعون للأولى إذاعة دلتا.
11: امبارح اليوم وبكرة راديو دلتا كل الفرق. The big difference.

0: Radio Delta, number one station. المفارقة الإعلامية الكبرى راديو دلتا. تستمعون إلى إذاعتكم الأولى راديو دلتا منكم ولكم. امبارح اليوم وبكرة راديو دلتا كل الفرق. The big big difference.
1: Radio Delta.
0: Radio Delta. Number one. تغطية مباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.
2: حضور تواجد سعادة كبيرة بتواجد منتخب وبرؤية منتخب بلادهم هنا في هذه المواجهة على الطريقة الأفريقية. بينما تالنتي الآن مباثة سيكون أول الوصلين في شوط المباراة الثاني. أولى تغييرات السيد هوغو بروس, هل هو التغيير اضطراري أم أنه اختياري بالنسبة لهوغو بروس؟ سنشاهد بديلا لمن هنا مع بداية شوط المباراة الثاني في هذه المواجهة. إذن يغادر الرقم 10 موفو كينغ مباتا إلى أرضية الملعب. إذن مباتا التغيير الأول لمنتخب جنوب أفريقيا. بينما جيسي مارش الأمريكي مدرب كندا لم يغير في أسماء, يأمل في تغيير الحال, يأمل في تغيير الصورة, بل أنه يأمل بكل تأكيد في تغيير النتيجة هنا والوصول إلى دور 16 للمرة الأولى في تاريخ الكنديين. ضربة البداية لشوط المباراة الثاني مشاهدينا متابعينا في كل مكان. هنا جنوب أفريقيا, هنا كندا, هنا لوس أنجلوس, هنا الدور 32 للمرة الأولى تلعب مباراة من هذا الدور في تاريخ المونديال. كرة واصلة من الجهة اليمنى الآن, انطلاقة من جانب موداو لم يصعد كثيرا في الشوط الأول, تزم بمركزه وبأدوار دفاعية موداو في الشوط الأول. لقب طبعا ميلير اللي بكل تأكيد لن يترك لوحده على مستوى الجهات اليسرى. كرة ترجع مرة أخرى هنا في وسط ملعب المباراة واصلة. هذا هو صليبة كورنيليوس, لمسة في المنتصف, ثم بعد ذلك جوناثان حول كرة إلى بوكنان, الغارة الهجومية الأولى من اليمين, لكن أيضا التغطية موجودة. جونستون في الزيادة, جونستون في المتابعة, كرة ملعوبة عرضية خطيرة مرت لكنها عادت. يا الله بعيدة جدا الكرة الماضية, مرت من أمام أولواسي وأيضا كرة بعد ذلك إلى خارج الملعب, ويبدو أنها بالفعل تجاوزت الكرة الماضية. جونستون وصل متأخرا وكرة أوستاكيو بعد ذلك جاءت بعيدة إلى خارج الملعب. 4 أهداف لأوستاكيو مع منتخب كندا, يأمل في تسجيل هدف خامس الليلة, هدف ستكون له قيمة بكل تأكيد مع المنتخب الكندي وفي مشوار أيضا. أوستاكيو كرة في الجهة اليمنى, ضغط الآن العالي, ثم كرة تعدي بعد ذلك إلى خارج الملعب, إلى التماس هنا عن طريق موداو في الجهة اليمنى. تلعب الكرة الآن طويلة للأمام ثم تعود كورنيليوس بلمسة, ميلير بالرأس هنا في نص الملعب تتيب ميلير, إبعاد موجود من أمامه, ثم بعد ذلك عودة, واصل الكرة باتجاه حارس المرمى ويليامز, طويلة الكرة من جانب ويليامز هنا في أقصى جهة اليسار لجنوب أفريقيا, لمسة بعد ذلك في المنتصف, عودة باتجاه أمامنا هنا في الجهة اليمنى موداو ممتازة, كرات القصيرة يقطعها أولواسي ثم بعد ذلك بلمسة. يا سلام يا عيني على هذا المرور، رائع جدا على مستوى الجهة اليسرى من جانبي ميلير، كرة واصلة باتجاه صليبة لكن أيضا التغطية موجودة ثم تعود الآن مرتدة، كرة للأمام صافرة موجودة وخطأ. سؤال يطرح نفسه، هل يفكر السيد الآن يعني هوغو بروس في أن يذهب بالمباراة إلى الأشواط الإضافية؟ شوف لا أولى هنا الجماهير الحاضرة في هذه المواجهة خاصة من جانب الجماهير الكندية، يفكر في جر المباراة إلى الأشواط الإضافية ثم ركلات ترجيح أم أنه يبحث عن سرقة هدف التل الوصول هنا من خلال هجمة خاطفة كرة فيها صافرة وخطأ لمصلحة المنتخب الجنوب الأفريقي عن طريق المدافع هنا بوكازي، يلعب كرة في اليسار موديبا، تغطية موجودة سرعان ما يستعيد المنتخب الكندي. صليبة مباراة كبيرة على مستوى الأدوار الدفاعية، ترجع المحاولة هنا موديبا باتجاه بوكازي، تمر تعدي الدقائق الخمس الأولى مشاهدينا متابعينا في كل مكان هنا على بداية شوط المباراة الثانية، النتيجة حتى لا زالت في التعادل السلبي. عودة إلى الخلف، واصل الكرة هنا من الجهة اليسرى موديبا أمامية، كرة ملعوبة للأمام لكن أيضا التغطية موجودة إلى بوكنان خارج الملعب، مرت إلى تماس تنفذ الكرة بشكل سريع في الجهة اليمنى، مصاب في اللقطة الماضية حكم المباراة مأن على سلامة لاعب خط الوسط هنا أمامنا على الصورة موكوينا، هذا التدخل وهنا السقوط وهنا أيضا الإطمئنان على سلامة موكينا بالسلامة إن شاء الله. كندا تواصل السيطرة، يواصلون التحكم، كرة من الجهة اليمنى باتجاه جوناثان دافيد، مراقب يعلمون مدى خطورة داخل منطقة الجزاء لذلك تفرض عليه الرقابة اللصيقة. لاعب جوناثان دافيد هداف التاريخي لمنتخب كندا، كرة عن طريق التماس الآن جونستون يلعب كرة طويلة عالية إلى منطقة الجزاء تتخلص ثم بعد ذلك تبعد الكرة تعود واصلة هنا بوكنان، عودة إلى الخلف واصل عن طريق لاريا، ميلر من اليسار، ميلر الآن ينتظر مساندة، اضطر للعودة إلى الخلف لأنه كل الطرق من أمامه مغلقة. كرة واصلة صليبة جونستون، معاناة في جاد الحلول للكنديين هنا من أمام جنوب أفريقيا، لعب نادي سيلتيك جونستون في مباراة رقم 62 يلعب كرة طويلة عالية إلى منطقة الجزاء لكنها بعيدة، مرت إلى خارج الملعب، مرت إلى ضربة مرمى من خلال اللقطة الماضية، كرة ملعوبة الآن طويلة عالية للأمام، الانطلاق الآن كرة لجنوب أفريقيا المساندة في وسط ملعب المباراة، الكرات القصيرة الآن فيها محاولة تمريرة بعد ذلك بينية لكن لاريا في العودة، لاريا في التغطية من أمام أبوليس في اللقطة الماضية ثم بعد ذلك أيضا صافرة موجودة وخطأ. أيضا أكيد على مستوى خط الوسط إسماعيل كوني اللي تعرض لإصابة في مباراة منتخب قطر والذي سيطول غيابه واحد من أهم لاعبين منتخب كندا، غياب أيضا في الجانب الآخر بداعي البطاقات طبعا زواني عن تشكيلة منتخب جنوب أفريقيا هنا في هذه المواجهة. جيسي مارش لا يهدأ، عودة للوراء باتجاه حارس المرمى واصلة هنا ويليامز، موداو، موكينا، طويلة عالية الكرة للأمام، خلص الكرة على طول من ناجر بالدفاع ثم تعود هنا عن طريق صليبة، عودة إلى الخلف، تمريرة بعد ذلك واصلة باتجاه حارس المرمى ماكسيم كريبو، مرتاح في مرمى بدون أي خطورة حتى الآن، بدون أي تهديد حقيقي على مرمى ماكسيم كريبو، بل إنها اللمسة الأولى في شوط المباراة الثاني. كرة فيها خطأ، صافرة موجودة، حكم المواجهة هنا جواو بيدرو يشير إلى وجود خطأ للمنتخب الجنوب الأفريقي. مباريات مهمة على مستوى الدور 32، كما أكيد يعني يرى البعض أنه هي البداية الحقيقية للمونديال، بداية المواجهات القوية.

مودو إلى الوراء، هنا البناء والتحضير من الخلف لعناصر منتخب جنوب أفريقيا. واصل الكرة من اليسار دون أي فرصة، بدون أي تهديد منتخب البافانا في شوط المباراة، يعني وكأنه ينتظر شيء ما. ما الذي ينتظر منتخب جنوب أفريقيا؟ لازال ينتظر في الخلف، لا يهاجم، لا يتقدم للأمام. كرة واصلة هنا باتجاه بوكون، يلعب كرة في الجهة اليسرى، محاولة للأمام في نص الملعب، تمريرة، يا سلام على اللمسة، يا سلام على بعد ذلك البينية، وصلت الكرة، هنا الانطلاقة، هنا المحاولة، خطيرة هذه الكرة، ما زالت داخل منطقة الجزاء، فرصة للوصول باتجاه موداو. موداو يحاول فيها، عودة إلى الخلف مرة أخرى، هنا مطابا البديل يلعب كرة في اليسار هنا باتجاه موديبا. موديبا بكرة عرضية، هذه خطيرة ولكنها تصل بعد ذلك سهلة باتجاه حارس المرمى. الهجمة الأولى لجنوب أفريقيا هنا في بداية أو مع الدقائق العشر الأولى من بداية شوط المباراة الثانية هنا في هذه المواجهة. بومبيتو، بعيدة كرة بومبيتو، أولى مباريات يوم الغد أيضا، برازيل واليابان، يوم كروي ويوم مونديالي منتظر بحول الله تعالى. في الدور 32 من يغادر ومن يبقى هنا في هذا المونديال، من يودع ومن يواصل. برازيل واليابان ثم ألمانيا، باراغواي، مغرب وهولندا تحت أنظار إنفانتينو. تقريبا تشاهد في كل مباراة، في كل ملعب، رئيس اتحاد الدولي الذي يتابع هنا في هذا المونديال الذي يقام للمرة الأولى ب 48 منتخب. المونديال الذي حطم الأرقام القياسية على مستوى الحضور الجماهيري، والذي أكيد سيحطم أيضا كل الأرقام بسبب زيادة عدد المنتخبات وبسبب زيادة عدد المباريات. كل الأرقام راح تتكسر في هذا المونديال. رقم مهم أيضا، شفنا صراع الهدافين يوم الأمس أو في صباح هذا اليوم، ميسي وصل إلى هدف رقم 19، موسع عن الفارق مع كيليان مبابي إلى 3 أهداف. كيليان اللي عنده 16 الأولى هنا في مدرجات لوس أنجلوس. فقد المنتخب الكندي ميزة اللعب على أرضه في المباراة الماضية بخسارة من أمام منتخب سويسرا، لكن حضور أيضا، شوف الألوان الحمراء طاغية هنا في لوس أنجلوس. بينما تغيير أول، الآن تغيير أول عندك في هذه اللحظات، بل تغييرين. بومبيتو يغادر، يترك مكانه لوك دي فوغرو، يأخذ مكانه إلى أرضية الملعب بجانبي أيضا. هنا نيكو سيغور، سيغور إلى أرضية الملعب، ما زال جوناثان في مقدمة هجوم منتخب كندا. هنا مباراة نقترب من مرور ساعة من خلال شوط المباراة الثاني هنا في هذه المواجهة. شكل المباراة يعني تبدو أن المباراة ذاهبة إلى أشواط إضافية. كرة في الخاصة مع هذا الثبات وهذا الصمود من جانب جنوب أفريقيا، يلعب بحذر كبير هنا في هذه المواجهة. كرة عن طريق لاريا، لمسة أولى، ديفو غرول من اليسار، كورنيليوس، كورني يلعب كرة تلام بين الخطوط، جميلة في محاولة، لمسة باتجاه جوناثان خطيرة داخل منطقة الجزاء، لكن أيضا تغطية موجودة، أستاكيو
باتجاه ميلر. ميلر لصناعة الفارق بكرة عرضية، لكن أيضا

الكرة موجودة والكرة تعود بعد ذلك مرة أخرى. صافرة موجودة، خطأ على كورنيليوس لم يعجب القرار، شوف غاضب من قرار حكم البرغالة. تعال جواو بيدرو يستدعيها، لم يعجب القرار إطلاقا في اللقطة الماضية. كورنيليوس خطأ تم احتسابه لمنتخب جنوب أفريقيا على مدافع نادي مارسيليا الفرنسي، بينما كرة ترجع الآن هنا في نص الملعب تتهيأ لجنوب أفريقيا. واصل الكرة بعد ذلك باتجاه حارس المرمى ويليامز. محاولة استدعاء الضغط، محاولة أن يستدعي جوناثان للضغط، يغريه للضغط، لكن الفكرة واضحة ومفهومة من جانب الكنديين، لذلك فضل فقط الوقوف لغلق المسار في اللقطة الماضية وعدم الضغط. كرة ترجع مرة أخرى هنا في وسط ملعب المباراة هنا مع ميلر في الجهات على اليسرى. فكرة اللي شاهدناه للمرة الأولى شخصية على المستوى الشخصي شاهدتها مع برايتون في فترة ديتزيربي المدرب الإيطالي اللي أصبح الآن مدرب الإسبيرز توتنهام. كرة في وسط ملعب المباراة الآن، لمسة بعد ذلك ممتازة للأمام، لكن أيضا ديفو جرول على البديل، تقطيع ممتازة في اللقطة الماضية. كرة تمر وتعدي ثم تعود مرة أخرى هنا باتجاه حارس المرمى ويليامز. شوف ويليامز، ما حد رح يضغط عليك يا ويليامز، أرسل كرة طويلة يا ويليامز. ويليامز يلعب كرة طويلة عالية للأمام، بالرأس تخلص ثم تعود مرة أخرى هنا الجياتي على اليسرى. هذه المحاولة في وسط ملعب المباراة، بعد ذلك تغير اتجاه اللعب، الجياتي على اليمنى موداو، كرة ملعوبة الآن للأمام ممتازة، هذه خطيرة قوية. يا الله على كرة بل على صاروخ، غير مساره، غير اتجاهه تقريبا في آخر لحظة. تسويبة جاءت قوية يا الله على أبوليس، هذا أبوليس بكرة قوية جدا، 9 أهداف للاعب نادي أورلاندو. أورلاندو في جنوب أفريقيا أراد أن يسجل هدف العاشر، هدف الأجمل، هدف الأثمن والأغلى، لكنها مرت. ترجع الكرة هنا في وسط ملعب المباراة من الجهة اليمنى، حتى مغياب ألفونسو ديفز، لكن شاهد لاري أيضا يقدم دورة بشكل ممتاز، تقريبا يملي مكانه ويملي الخانة. كرة واصلة هنا في الجهة اليسرى، تلعب الآن خلف المدافعين ممتازة، هذه خطيرة تتهيأ، لكن أيضا أوستاكيو في التغطية. أوستاكيو هنا في نص الملعب، جوناثان مختفي حتى الآن، كرة في وسط ملعب المباراة كندية، فيها محاولة، فيها بينية باتجاه بوكنان، ولكن تغطية على طول ممتازة من مبوكازي، مرت الكرة إلى خارج الملعب. شوف تحولت الكرة إلى تماس هنا لمصلحة كندا. بوكنان، كورنيليوس، تماس ستلعب طويلة، تماس ستلعب عالية، جونستون ليأتي الحل عن طريق الكرة الثابتة، يريدون هدف للتاريخ، هدف قد يأتي الآن. كرة ملعوبة عرضية، ترجع المحاولة ما زالت قائمة لمنتخبي كندا. كرة فيها تمرير لكنها أيضا بعيدة، تصل الكرة بعد ذلك السهلة باتجاه حارس المرمى. هذه كرة إيلاريا ملعوبة الآن طويلة عالية للأمام، الكرات المرتدة الآن، الانطلاقات الهجومية من الجهة اليمنى، هذا هو مقوينة لاريا على طول بعد إلى خارج الملعب. كل في انتظار الفوز، هل سيلعب؟ سيحظى ببعض الدقائق، لكن هنا المرتدة، هنا الانطلاقة، هنا التحول الهجومي، هنا اللمسة خطيرة، المحاولة، الفرصة، يا الله على الإبعاد، يا الله على الوصول. نعم إنه بوكازي في اللقطة الماضية،
بوكازي أمبوكازي أي إنقاذ أي إبعاد لكرة مرتدة لكرة كانت سريعة. إنه لاريا في اللقطة الماضية أو أولواسي. أولواسي كاد أن يسجل لولا الوصول. بوكازي وصل في آخر لحظة ليبعد الكرة إلى خارج الملعب. نعم دين لا تعطيهم مثل هذه المساحات، لا تترك لهم مثل هذه المساحات. سريعين جدا، خطيرين جدا، لعبتهم المفضلة كرات على المرتدة، تحولات الهجومية، الأسلوب المفضل، الأسلوب المحبب لجيسي مارش. ماذا عن هذه الكرة الثابتة؟ هل حان الموعد؟ هل حان الموعد يا كندا؟ كرة ملعوبة أرضية ولكن الموعد لم يحن. كرة مرت بعيدة إلى خارج الملعب، ضربة مرمى مرت إلى خارج الملعب. هذا هو ديفو غرول. أولواسي يا أولواسي، شوف شوف السرعة، شوف الانطلاقة، أسرع من الجميع، انطلق في اللقطة الماضية. لكن أيضا حارس المرمى أولا ويليامز يتدخل، المدافع بعد ذلك كامبوكازي، يبقى النتيجة على حالها. تغطية كانت مثالية، رد دفاعية ممتازة لمنتخب جنوب أفريقيا حتى الآن. آخر 25 دقيقة متبقية على الوقت الأصلي لشوط المباراة الثاني. كرة الآن تلعب طويلة لكنها أيضا بعيدة الكرة، تصل بعد ذلك سهلة. ديفو غرول تأخر الهدف حتى الآن في انتظار هدف أول. بوكنان في الجهة اليمنى، بوكنان بكرة عرضية، لكن الدفاع على طول. مرة أخرى إلى بوكنان من جديد في وسط ملعب المباراة. هنا سيغور يخسر كرة، بعد ذلك يرتكب خطأ. هذا هو سيغور، بطاقة صفراء على سيغور. بدلاء طبعا هنا في شوط المباراة الثاني، يلعب في كرواتيا مباراة رقم 21 عند هدفين.

0: 20 دقيقة يا الأحبة متابعينا في كل مكان، كل ما تبقى على نهاية الوقت الأصلي لشوط المباراة الثاني. كندا لا شيء، جنوب أفريقيا لا شيء. في أولى مباريات الدور 32 هنا في هذا المونديال، جنوب أفريقيا بل منتخب كندا نعم هنا في هذه اللحظات يقوم بإجراء التغيير أول في هذه اللحظات. إذن ديفيد دوبروميس يأخذ مكانه من الوفاقر مع وصول أيضا للاعب في هذه اللحظات جاكوب شافلبرغ. إذن مكان أولواسي، التغييرات التي يجريها السيد جيسي مارش. هذا هو بروميس إلى أرضية الملعب هنا، ديفيد بروميس إذن بالرقم 24 يأخذ مكانه إلى أرضية الملعب، يلعب في الدوري البلجيكي 12 مباراة وأربعة أهداف مع منتخب بلادا. 20 دقيقة على النهاية، كرة ملعوبة الآن طويلة عالية للأمام بالرأس التهيئة في نصف الملعب، لمسة بعد ذلك باتجاه بروميس، الكرة الأولى باتجاه جوناثان لكن أيضا التغطية موجودة ثم تعود بعد ذلك في وسط الملعب تتهيئ لعناصر المنتخب كندي، لكن هنالك صفرة موجودة. حكم المباراة هنا مباشرة يشير إلى وجود خطأ، سيغو عليه أن يحذر، لديه بطاقة صفراء أحد البدلاء لجيسي مارش هنا في شوط المباراة الثاني. بينما كرة واصلة من الناحية اليمنى ترجع لمنتخب جنوب أفريقيا، كرة من جهة اليمين مرة أخرى كورنيليوس في التغطية، لكن أيضا كرة تمر وتعدي إلى تماس، رمية جانبية لجنوب أفريقيا هنا عن طريق موداو. موداو للأمام، ماكوبا في وسط ملعب المباراة، كرة فيها مرور فيها لمسة تغطية على طول موجودة، تلعب الكرة طويلة لكن أيضا التغطية من جانب الدفاع لمنتخب كندا هنا. مينر بلمسة، هذا هو لاريا، لاريا محاصر متابع. شوف الرغبة الروح القتالية العالية يعني لعناصر منتخب جنوب أفريقيا، قتالية وروح غير عادية نشاهدها من جنوب أفريقيا حتى الآن هنا في هذه المواجهة. بينما كرة واصلة عن طريق موداو، بوكنان ما زالت الكرة، موداو وكأنها تريد بعد ذلك يكسب خطأ لموداو هنا، أو هذا موديبا، نعم موديبا على مستوى الجهة اليسرى. شوف مع اقترابنا من النهاية أكيد أنه الحرص والحذر والخوف سيزداد لتلقي الهدف، ذلك في الدقائق القادمة سنشاهد نوع من التراجع ونوع من الحرص أيضا من الفريقين مع اقترابنا من النهاية. كل منتخب يريد أن يبقى، يريد أن يواصل، لا يريد أن يودع. الدفاع في الدقائق الماضية أو في الدقائق القادمة سيكون له ثمن بكل تأكيد، من يندفع في الدقائق القادمة نعم سيدفع ثمن هذا الاندفاع. كرة ترجع هنا باتجاه أما الاندفاع والتسجيل أو الاندفاع وتلقي الهدف، كرة واصلة هنا عودة إلى الخلف بعد ذلك باتجاه ويليامز في الجهة اليمنى لعناصر منتخب جنوب أفريقيا. كرة ملعوبة الآن طويلة عالية للأمام، يا سلام على الاستلام، المحاولة هنا تمريرة ممتازة خطيرة هذه الكرة في الجهة اليسرى عرضية بعيدة بالراس تتهيا تتنزل ما زالت للبافانا، الضربة قد تأتي الآن ولكنها مرت بعيدة إلى خارج الملعب، ضربة مرمى موداو، كرة بعد ذلك تمر إلى خارج الملعب هنا الكرة العرضية داخل منطقة الجزاء ولكن بعد ذلك مرت كل الكرات بعيدة، كل التسويبات بعيدة، بينما بوكنان غادر. خلاص يغادر بوكنان هنا في هذه اللحظات، ومشاركة ألفونسو ديفيس. شوف الترحيب، شوف الاستقبال، شوف القائد الذي يعود هنا مرة أخرى لقيادة هجوم المنتخب، أو لقيادة منتخب كندا هنا في هذا المونديال. أقدر أنه سيشارك كجناح أيسر. لاريا في مكانه، ألفونسو يحاول الاستفادة من سرعة ألفونسو على مستوى الجهة اليسرى، يحاول الاستفادة من قيمة الهجومية أيضا على مستوى التوغلات والانطلاقات في الجهة اليسرى بالنسبة لألفونسو ديفيز. كرة في الجهة اليسرى، واضح أنه جيسي مارش يريد أن ينهيها في التسعين، لا يريد أن تمدد، لا يريد أن تمدد هذه المباراة. كرة في وسط ملعب المباراة، ولا يريد أن يعيش قلق الوقت الإضافي أو قلق الأشواط الإضافية وركلات الترجيح، رعب ركلات الترجيح. كرة واصلة هنا في محاولة، وصل ديفيز، فهل تصل كندا الآن؟ فهل يصل الكنديين الآن؟ الله يا الله على بروميس. بروميس كنت أنا نشوي في اليمين، كان هنالك حل في الجهة اليمنى بالنسبة لبروميس، لكن بروميس حب يسجل، حب ياهل المنتخب بلاده، حب أن يكون الهدف باسمه، أن يكون الإنجاز ببصمته، ولكن الكرة مرت إلى خارج الملعب. ضربة مرمى، ضربة مرمى، لكن شوف تأثير ألفونسو الآن مع دخوله في آخر ربع ساعة. جيسي مارش خلاص سيهاجم، لا يريد أن يعيش قلق الأشواط الإضافية، ولا يريد تجربة رعب ركلات الترجيح في كأس العالم هنا من أمام البضانة، لأنه من الواضح أنه خلاص منتخب جنوب أفريقيا سيدافع في الخلف، سيتواجد في الخلف ويعتمد على اقتناص هدف من كرة ثابتة من غفلة لمدافعي منتخبي كندا، من كرة مرتدة ممكن. هذه محاولة، كرة للأمام، تغطية ممتازة من جانبي لاريا، ألفونسو مر، ألفونسو يا سلام، ألفونسو يا لعيب. بعد ذلك عودة إلى الوراء، واصل الكرة هنا للمنتخب الكندي الآن. كورنيليوس في الجهة اليسرى، محاول عن طريق بروميس، عودة بعد ذلك باتجاه ألفونسو، لاريا وألفونسو، ألفونسو يسيطر على كرته، لكن أيضا التغطية موجودة من أمامه، دقائق ستكون صعبة. شوف الكنديين مستعجلين الآن، مستعجلين الآن، يريدون الهدف الأول. كرة من اليمين ممتازة، إنه جون ستون يلعب كرة إلى ستوكيو، بعد ذلك عودة للوراء، كورنيليوس، كورنيليوس يلعب كرة هنا في الجهة اليسرى، ألفونسو يحاول فيها، ألفونسو لصناعة الفارق، أوستاكيو من بعيد ممكن إلى أنفول ألفونسو الآن، ألفونسو يتقدم، ديفيز مار، ديفيز عدى، يا سلام، يا سلام على الكرة، ما زالت ولكنها تبعد ثم تعود مرة أخرى. إنهم يقتربون، والهدف التاريخي يقترب، والهدف التاريخي يقترب لمنتخب كندا. مجرد إحساس، مجرد شعور، لقد كندا راح تسجل، كندا ستسجل. كرة في الجهة اليسرى، واصلة من اليسار هنا ألفونسو، لكن أيضا مرت. موداو، الخطر يزداد على جنوب أفريقيا، مرت الكرة إلى خارج الملعب. واصلة عند ألفونسو، دقائق تقريبا العشر الأخيرة، كندية هنا من الجهة اليسرى لكنها تتخلص. مداولة جالة ألفونسو، سابقا كان يواجه لاريا لوحده، الآن لاريا وألفونسو مع بعض، ازدادت المسؤولية أكيد على موداو في الجبهة الأخطر الآن لمنتخب كندا. شوف كل يحاول الذهاب إلى الجهة اليسرى، البحث دائما عن ألفونسو، يدورون يبحثون على ألفونسو في الجهة اليسرى. عودة مرة أخرى هنا، وصل الكرة بعد ذلك إلى وسط ملعب المباراة، ديفو جرول عن طريق كورنيليوس، وصل الكرة باتجاه ألفونسو ديفيز، أوستاكيو إلى ألفونسو ديفيز، مرة أخرى هنا إلى كورنيليوس، عودة للوراء، طويلة الكرة عالية، ألفونسو لان تغطية موجودة من جرب الدفاع، تعود بعد ذلك إلى خارج الملعب. أوستاكيو على تنفيذ التماس هنا من الجهة اليسرى، واصل الكرة باتجاه كورنيليوس. لاريا في وسط، عاد ما يصير كل كرة من الجهة اليسرى. شوف الرغبة، يعني واضحة أن الكنديين يحاولون الذهاب دائما من اليسار، لكن هنا في نص الملعب الآن كورنيليوس الآن في نص الملعب، كندية باتجاه ألفونسو يحاول فيها لمسة بينية، لكن موداو ممتاز مباراة كبيرة على مستوى الدفاع، لكنها تعود هذه المحاولة واصلة الآن إلى كورنيليوس، الجهة اليسرى دائما ألفونسو، كأن السر في اليسار وكأن الحل في اليسار وكأن بطاقة في اليسار وكأن بطاقة المرور موجودة وكأنها في أقدام ألفونسو ديفز من الجهة اليسرى. ماذا لو فعلت يا ألفونسو؟ ماذا لو سجلت اليوم يا ألفونسو؟ ستصبح أكيد بطلا قوميا في كندا، بطلا قوميا في كندا يا ألفونسو. كرة من اليمين الآن، جوناثان دافي أخذ مكانه، هنا المرور، هنا المحاولة من الجهة اليمنى عرضية، ولكن أيضا موداو يواصل الصمود. الكرة تعود مرة أخرى، جنوب أفريقيا تريد واحدة من المرتدات، كرة فيها صافرة موجودة وخطأ، جيسي مارش هنا في هذه المواجهة كان الطرف الأفضل جوناثان دافيد، لكن في نفس تقريبا يعني مكان حارس المرمى في اللقطة الماضية ويليامز. كرة ترجع مرة أخرى هنا في نص الملعب، تتيا بالرأس ثم تعود لجنوب أفريقيا، مقطوع الكرة في المنتصف، كرة خلف المدافعين، فيها محاولة، فيها انطلاقة، فيها بروميس مشاها، ولكن بعد ذلك سهلة تصل باتجاه حارس المرمى. الكرة الأخيرة، هذا هو بروميس، أولي أولي تردد جماهير جنوب أفريقيا بلباسها التقليدي بتقليعاتها. جنوب أفريقيا للمرة الرابعة في المونديال، كرة واصلة هنا في الجهة اليسرى، ملعوبة طويلة لكنها تعود في نص الملعب، بعد ذلك لمسة، يا سلام على المرور أوستاكيو، هنا المحاولة باتجاه بروميس، حولها للأمام، التغطية موجودة، تعود مرة أخرى. دقائق صعبة على المنتخبين. كرة من اليسار، فيها محاولة، ديفو غرول في التغطية، جوناثان يعود للوراء، سيغور في الاستلام، نيكو يتقدم، سيغور الآن بكرة بتمريرة بينية، يا سلام على المرور، لكن أيضا التغطية موجودة، الدفاع يتدخل. هدف سيكون وزن ذهب في الأوقات القادمة. كرة في نص الملعب، الجهة اليسرى، واصل باتجاه ألفونسو، أمام مدافعين، لكن موداو قال لا، موداو ممتاز، موداو واقف له موقف. نعم، لاريا وألفونسو على مستوى الجهة اليمنى يقدم مباراة ممتازة. كرة ترجع هنا مرة أخرى، واصل المحاولة باتجاه حارس المرمى، كرة يا جنوب أفريقيا، مزيد من الصبر، مزيد من الصمود، مزيد من الثبات يمنحكم لعب الأشواط الإضافية. بعد ذلك أعتقد أنه في الأشواط الإضافية مباراة أخرى، حسابات أخرى. واصل الكرة هنا في الجهة اليمنى عن طريق موداو، الضغط على حمل الكرة ثم العودة، بعد ذلك واصل بوكازي يلعب كرة إلى موكوينا طويلة، موكوينا عالية للأمام للبابانا، هل يفعلون الآن؟ كرة في نص الملعب، لمسة للأمام، أبوليس يحاول فيها، مر، عدى، تقدم، صواب، ولكنه كريبو، يا الله على ردة فعل، كاد أن يفعلها يفعلها بونوس كادت أن تكون قاتلة، ستكون قاتلة هذه اللقطة لولا ماكسيم. ترجع المحاولة هنا للمنتخب الكندي، ما زالت جوناثان يتقدم من اليمين، كرة ملعوبة عرضية لو مرت، ولكن الدفاع على طول يتدخل. ترجع المحاولة هنا في وسط ملعب المباراة، موداو ترك الدفاع وتقدم الآن من الجهات اليمنى مار موداو، ولكن أيضا هنالك سقوط، هنالك تأتية، هنالك بعد ذلك لمسة باتجاه كورنيليوس. اشتعلت الأجواء، اشتدت المباراة، اشتدت المباراة. واصل الكرة هنا باتجاه الفونسو، واحد على واحد ممكن يمر، واحد على واحد مر، ولكن واحد على اثنين لا يمر. الكرات المرتدة الآن، التحولات الهجومية، كرة واصلة صفراء من الجهات اليسرى لمصلحة جنوب أفريقيا في نص الملعب الآن. فيها مرور جميل، فيها انطلاقة، فيها محاولة في وسط الملعب. هذا هو أبوليس، كاد أن يسجل لولا تألق كريبونا. الآن تغييرين في هذه اللحظات، موريمي وأيضا عندك بالرقم 15 يأخذ مكانه إلى أرضية الملعب. إكرام راينرز، مغادرة بالرقم 17 في هذه اللحظات، إذن يترك مكانه ماكوبا، يغير على مستوى الهجوم السيد بروس، ودخول للرقم 8 أيضا هنا موريمي. ماسيكو يغادر، ماسيكو يترك مكانه، هذه تغييرات بروس. نلعب يا رحبا هنا في الدقائق الأربع الأخيرة، أربع دقائق أخيرة على نهاية الوقت الأصلي. كرة ملعوبة للأمام، تعود مرة أخرى في نص الملعب. جوناثان، هنا الانطلاقة، هنا اللمسة، هنا السرعة، يا سلام على المرور، لكن لا مرور في اللقطة الماضية. شوف الابعاد من مبوكازي في اللقطة الماضية. كرة واصلة باتجاه موداو، فيها صافرة موجودة، خطأ، تدخل كان موجود. كرة ملعوبة الآن طويلة عالية للأمام في وسط ملعب المباراة تتيا، لكنها تمر إلى خارج الملعب. تعود من جديد هنا في نص الملعب، عودة إلى الخلف لمنتخب جنوب أفريقيا. كرة إلى بروميس، لمسة من جانب ديفيز ممتازة إلى ستاكيو، هذه المحاولة، هنا الانطلاقة، هنا تأتي العرضية، الأرضية، لكن الدفاع على طول. ترجع المرتدة في وسط ملعب المباراة لمنتخب جنوب أفريقيا. المساحات أصبحت الآن موجودة. هذه محاولة، كرة للأمام من الجهات اليسرى الآن لمنتخب جنوب أفريقيا. ما زالت إكرام، هدف سيكرم فيه الشعب الجنوب الأفريقي بكل تأكيد. كرة في وسط ملعب المباراة هنا، عودة إلى الخلف في نوع من الفوضى في الدقائق الماضية، نوع من المساحات التي تترك في الخلف. كرة تصل في الجهات اليسرى هنا باتجاه موديبا، عودة إلى الوراء. دقيقة 89 هنا من أحداث هذه المواجهة، كرة ما زالت موداو من الجهات اليمنى، كرة فيها مرور، فيها انطلاقة، فيها لمسة ممتازة، خطيرة هذه الكرة، لكن أيضا تتخلص وتبعد من جانب الدفاع في وسط ملعب المباراة. صافرة موجودة وخطرة، صافرة موجودة، حكم المباراة هنا مباشرة يشير إلى وجود خطأ هذه اللقطة، وهنا تدخل اللي كان موجود أيضا، والخطأ الذي يحتسب لمصلحة كورنيليوس بروس. 74 عام لهذا الرجل. كرة في الجهة اليمنى، ستكون انفاز اليوم، سيكون الإنجاز الأعظم في تاريخه، ستكون اللحظة الأهم في مشواره التدريبي. كرة واصلة هنا لعناصر منتخب جنوب أفريقيا. عودة للوراء، يبدو أن المباراة تتجه إلى أشواط إضافية في انتظار الوقت بدل الضايع هنا في هذه المواجهة. كرة واصلة هنا باتجاه حارس المرمى، شوف عودة للخلف، جماهير أيضا يعلو صوتها. ويليامز يلعب كرة الجهة اليمنى، أوكون، بعد ذلك بوكازي، عودة للخلف مرة أخرى هنا اتجاه دفاعات منتخب جنوب أفريقيا، غير مستعجلين في الخروج. كم من الوقت؟ حكم المباراة إذن يضيف 5 دقائق وقت بدل ضايع هنا في هذه المواجهة. كرة واصلة هنا، أوكون من الجهة اليمنى يرسل كرة طويلة عالية للأمام، تعود مرة أخرى هنا في وسط ملعب المباراة كندية ممتازة. جوناثان دافيد، كرة مقطوعة من أمامه ثم تعود بعد ذلك في نصف الملعب واصلة. ماذا تحمل هذه الدقائق؟ ماذا تخبي اللحظات الأخيرة، اللحظات الحاسمة؟ موداو، مباراة كبيرة يا موداو. من أمامي ألفونسو ديفز يبعد الكرة إلى خارج الملعب ثم تعود مرة أخرى هنا في وسط ملعب المباراة تتيا. اللحظات الأخيرة يا كندا، لمسة بعد ذلك ممتازة هنا، الكرة من الجهة اليمنى، الكرة العرضية خطيرة لكن أيضا التقدم موجود، أوستاكيو حطها للتاريخ، للتاريخ يا أوستاكيو، كرة الوصول، كرة الإنجاز، كرة الحلم هنا للكنديون. أوستاكيو يسجل أهم هدف، أغلى هدف، أثمن هدف في تاريخ كندا. يا الله، فعلوا الحمر في اللحظات الأخيرة، قاتلة قاتلة قاتلة يا بافانا، يسجل أوستاكيو وتفتح الأبواب المغلقة ويفتح التاريخ في وجه الكنديين. الوصول التاريخي الأول لكندا، للكنديين إلى دور 16 من بطولة كأس العالم. يا الله على الضربة، يا الله على الحطة، يا الله على اليمنى، يا الله على القائد، يا الله على الليدر. أوستاكيو يسجل الهدف الأغلى للتاريخ، للتاريخ يا أوستاكيو، قوية نحو الشباك للمنتخب الكندي. نعم، هنا يسجل كندا ويفرح ويصرخ جيسي مارش هنا كما لم يصرخ من قبل بهذه اللقطة الجنونية. هدف للتاريخ، نعم هدف تاريخي، هدف تاريخي لكندا، أثمن هدف وأهم هدف في تاريخ كندا في اللحظات الأخيرة. تفعلها كندا وتصل إلى الدور القادم. كرة مزارت هنا، على لحظات صعبة، على لحظات صعبة في هذه المواجهة. جنوب أفريقيا الآن في الوقت بدل الضايع، قاتلة والله، قاتلة قاتلة والله، قاتلة هنا في وسط ملعب المباراة، فعلها أوستاكيو الرائع. أوستاكيو يسجل أهم هدف في تاريخي وفي مشوار كندا منذ أن لعبت كرة القدم. كرة واصلة هنا في نصف الملعب تتيا، تعود مرة أخرى ألفونسو إلى أوستاكيو. أوستاكيو باتجاه بروميز، ممكن يخلصها، ممكن يخلصها لكن أيضا التقدم موجودة من أمامه. تعود مرة أخرى في وسط ملعب المباراة، البافانا يبحثون عن العودة الآن. كم أمامنا؟ دقيقة ونص، دقيقة ونص، دقيقة ونص يا جنوب أفريقيا. الكرة في الجهة اليمنى، حالة تسلل موجودة، حالة تسلل موجودة، راية ترفع، أوفسايد موجود. نعم، صمدوا طويلا لكن أوستاكيو قال لا يمكن الصمود اليوم، لا يمكن الصمود اليوم، لا يمكن الصمود الآن، لا يمكن الصمود في هذا الوقت، في هذه اللحظات. شوف هنا الدموع، شوف هنا الفرحة، شوف هنا الاحتفالية التاريخية، الاحتفالية الجنونية، لحظات مجنونة هنا في ملعب لوس أنجلوس، في ملعب صوفي. كندا تخطف بطاقة العبور، وأعتقد أنها مستحقة، نظرا للأداء المقدم، نظرا لما شاهدناه، نظرا لما تابعناه، نظرا لسير ومجرى المباراة. كرة في نص الملعب، مرة أخرى تلعب طويلة، لم يستسلم البافانا، ما زالوا يحاولون. هل من عودة هنا في هذه اللحظات المجنونة؟ تغطية موجودة، كرة ملعوبة بعد ذلك طويلة عالية للأمام، تصل الكرة. يضيف دقيقة، أيضا يضيف دقيقة، ستنتهي المباراة عند الدقيقة السادسة. أي جنون نعيشة، أي جنون نعيشة هنا في اللحظات الأخيرة لجنوب أفريقيا. هذه المحاولة، كرة خطيرة الآن داخل المنطقة العرضية، ولكنه كورنيليوس، ولكنه كورنيليوس. ترجع المحاولة، ما زالت هنا من الجهة اليسرى. لم تنتهي الأمور، لم تنتهي الأمور، لم تتأهل حتى الآن كندا، لم تخسر جنوب أفريقيا، لم تسقط جنوب أفريقيا، لم تسقط، لم تودع حتى الآن. المحاولة الأخيرة، الدقيقة الأخيرة، يا سلام على المرور. هنا الكرة العرضية بالرأس، تبعد تتخلى ثم تعود. يا الله على لحظات مجنونة هنا في لوس أنجلوس. كرة ترجع مرة أخرى، كم وصلنا؟ آخر 25 ثانية، آخر 25 ثانية. كرة ملعوبة الآن طويلة عالية للأمام من الجهة اليسرى، إنها تمر إلى خارج الملعب ثم تعود. هل يعود الأمل؟ هل يحيى الأمل؟ قال لا كريبو، قال لا، ليس اليوم يا بابانا، التأهل لنا، الوصول لنا، وها هنا. نعم نحقق، نحقق حلمنا بالوصول، بالتأهل التاريخي للمرة الأولى، للمرة الأولى في تاريخ منتخب كندا. جيسي مارش يعبر، جيسي مارش يصل في انتظار صافرة جوا بيدرو في اللحظات الأخيرة هنا من هذه المواجهة. انتظروا دافيد، انتظروا ألفونسو، فإذا بأوستاكيو يسجل هدف الأغلى، الهدف الأغلى والأثمن في تاريخ الكنديين. يصلون إلى دور 16، مبروك كندا، حظايف فريق جنوب أفريقيا. مع ختام المواجهة، شكرا لكم وإلى اللقاء.
1: شكرا لكم أحمد ومحمد هناك في ملعب لوس أنجلوس، حيث هذه المباراة تنتهي في افتتاحية دور 32 من خلال هذه البطولة، بعد أن تمكن المنتخب الكندي من الذهاب إلى دور 16 كأول المنتخبات عبورا ووصولا إلى هذه المرحلة بعد أن استضافت كندا هذه البطولة. جاء ذلك عن طريق أوستاكيو صاحب 29 عاما والذي يلعب للوس أنجلوس الأمريكي دور المحترفين الأمريكي، بعد أن أهدى منتخب بلاده واحد من أثمن الأهداف، أثمن الجمل، وأثمن الوصول إلى دور 16 بعد هذا التأهل المستحق لمنتخب كندا.

0: هذا هو ستاكي والذي يتلقى ترحيبا كبيرا من قبل لاعبيه وزملائه أيضا في الفريق، بالإضافة إلى الجهاز الفني. هذه الأجواء المميزة والكبيرة في ملعب المباراة والتي نعيشها لحظة بلحظة بعد وصول كندا إلى دور 16.
1: After it, play that the point, moment

0: عشنا وياكم هذه اللحظات في ملعب لوس أنجلوس بعد الكلمات التحفيزية التي قالها المدرب جي سي مارش للاعبي ولاعبي المنتخب الكندي المدرب الأمريكي الذي تحدث مع لاعبي حفزهم شجعهم شكرهم أيضا على ما قدموه من خلال هذه المباراة والتأهل المستحق للمنتخب الكندي والذي قدم مباراة مميزة برفقة جنوب أفريقيا، ولكن هي مباراة الهدف الواحد نظرا لحساسيتها وصعوبتها أيضا من خلال هذه المباراة، والتي الفائز من خلالها سيذهب مباشرة إلى دور 16، والتي حجز أولا المنتخب الكندي هذا المقعد بالنسبة له وصولا إلى دور 16 بعد 3 مشاركات في نهائيات كأس العالم. تمكن هذه المرة من الوصول إلى دور 16 بعد أن سجل أوستاكيو هدف منتخب بلاده الوحيد في هذه المباراة، صاحب 29 عاما، وأجزم في حال تركه لكرة القدم سيقول لأبنائه وأحفاده أيضا بأنني قد حملت منتخب بلادي، هذا هو اللاعب، إلى دور 16، والذي كان سعيدا بشكل كبير جدا من خلال هذا الهدف. أيضا
1: صحيح مباراة كبيرة، مباراة حلوة.
2: Radio Delta 101.7, the number one hit Arabic station in the Middle East.

دلتا وباس والباقي توت. شو هيدا؟

حبيبي انت الغالي. يا حبيب قلبي طمني انك ما بتبعد عني، انت حبي ورعشة قلبي وانت نور عيني. يا حبيبي

Radio Delta.

قولوا أيوة ولا لا أيوة لا لا أيوة أيوة نصالحهم ولا لا قولوا أيوة ولا لا

قولوا أيوة ولا لأ. أيوة لأ لأ أيوة أيوة. نصالحهم ولا لأ. قولوا أيوة ولا لأ.